وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك

على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم

وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم.

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشارك

جاءكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل، حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة 29 من برنامج حياة أجمل. ونتناول اليوم بعض فضائل الجانب الاجتماعي في الإسلام. يقصد بفضائل الاجتماعي تلك الفضائل والخيرات التي يقوم بها المسلم داخل مجتمعه، سواء بنفسه أو بماله أو بعلمه أو بوجاهته، وسواء كانت قولية أو علمية أو قلبية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، أي زرته زيارة المريض، لو وجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذه كلها في الجوانب الاجتماعية: زيارة المريض، إطعام الطعام، إعطاء الشراب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ لأنهم فهموا أن صدقة فقط مكسورة على الجانب المالي. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. نعم، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. حتى امساكك عن الشر صدقة، وهنا إعانة صاحب الحاجة جانب اجتماعي صدقة. الأعمال المجتمعية التي فيها فضائل الجانب الاجتماعي والتي تحيل المجتمع وتجعله جميلا كثيرة، وأغلبها لا يحتاج إلى مال، ولكن يحتاج إلى طيبة نفس، ويحتاج إلى كرم قلب، ويحتاج إلى سخاء في الفؤاد، سخاء عطاء، وليس كل عطاء المال. من هذه الأعمال المجتمعية التحية بالسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. معناه: لا يكمن إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. أفشوا السلام بينكم، فيها الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. الابتسامة لأخيك المسلم. في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن الابتسامة تورث المحبة، وهي أفضل إضاءة للوجه، وأهم وسيلة لبث المودة بين الناس. كلنا نحب الإنسان البشوش، ولا يحب الناس الإنسان العابس الذي يتلقاك جاهم الوجه، غليظ الوجه. حبوا المبتسم لهم البشوش، حتى قيل: الإنسان مخلوق ضاحك. إصلاح ذات البين من الأعمال الاجتماعية الفاضلة العظيمة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. في بعض الروايات ما معناه لا تحلق الشعر، لا معناه لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من الأعمال الصالحة الاجتماعية الكثيرة التي نستطيع أن نسردها: زيارة المريض، مساعدة العامل الذي في عمل، إعانة المحتاج للعون، إغاثة الملهوف، التزاور في الله، المجالسة في الله تعالى، حضور مجالس العلم، الإنفاق على طلبة العلم وتشجيع معلميه، نصرة المظلوم، كف يد الظالم، أداء الشهادة، جبر المكسور، وضرد الجوع، إشباع الجائع، وكفالة اليتيم، والسعي على المسكين والأرملة، وكسوة العاري، وقضاء الدين، وتعليم الجاهل، وهداية الضال، ومؤانسة الوحشان. الإنسان الذي هو مستوحش تآنسه وتخفف عنه. البيان عمن لا يستطيع البيان. بعض الناس لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لا يستطيع أن يتكلم بحاجته، لا يستطيع أن يقول ماذا يريد، فأنت تبلغ عنه، تبين. اسماع من لا يستطيع السمع، البصر لضعيف البصر، إدخال السرور على المسلم، الشفاعة في الحق وليس في الباطل، تتوسط له في الحق، السعي في قضاء الحاجات، إنذار المعسر، وإن استطعت أن تضع عنه ضع عنه، يضع الله عنك. إذا أنت متيسر وهو معسر ما فيش معه، ضع عنه، ضع، أقول سامحك الله، هذه عنك، الله يسامحك. تكثير السواد أيضا من الأعمال المجتمعية التي تحسب لك أو تحسب عليك، كف الأذى عن الناس، لك صدقة. وهذه أعمال كلها يسيرة يستطيع أن يعملها المسلم، يستطيع أن يكون له كثير من الخير، فيها منافع بدنية ببدنك بسعيك، أو منافع بالجاه أو بالمال أو بالوقت أو باللسان أو بالبصر أو بالسمع أو بالعلم. هذه كلها تورث المحبة. أن الفضائل المجتمعية تنقسم إلى قسمين: تحصيل المنفعة للغير، هذا قسم، والقسم الثاني دفع المضرة عنهم. هذا عندما تحصل لهم المنفعة أو تدفع عنهم المضرة، هذا يسبب الحب. عندنا واجبات وعندنا أشياء يستطيع الإنسان أن يصل بها، أو مندوبات يستطيع أن يصل بها الإنسان إلى أعلى درجات الرضوان والمكانة عند الله تعالى ثم عند الخلق. هنا حديث، نأخذ بعض الأحاديث التي تبين هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءه أبو ذر في بعض الروايات أنه قال ذهب أهل الدثور بالأجور، هنا قال يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر، يتصدقون ولا نتصدق. قال وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، هدايتك الطريق صدقة، سألك أين الطريق الفلاني ترشد الصح صدقة، عونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، بيانك عن الأرثم صدقة، هذه ما يصير العي ما يتكلم، مباضعتك امرأتك صدقة، معاشرتها جماعها لا حياء في الدين. قلت يا رسول الله نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال أرأيت لو جعلت ذلك في حرام أكان تأثم؟ قال نعم. قال قلت نعم. قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ وفي رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك. إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن الطريق والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. وفي بعض الآثار وصلة الحبل، توصيلة حبل كل صدقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل، حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: خير أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، وفي صباح جديد وفي حلقة جديدة نرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. إذن صباح الخير لكم مستمعين، وصباح الخير لك يا عزيزتي تسنيم، وأهلا بكم مستمعين في زحام هذه الحياة التي تسرقنا منا، وحيث تتسابق الأيام لتطوي صفحاتنا دون أن ندري. نقف اليوم وقفة تأمل قصيرة، لا لنبحث عن المزيد من صخب الخارج، بل لنطرق بابا نسيناه طويلا، باب الداخل. وحدنا في هذا العابر من الزمن نمتلك القدرة على تحويل العادي إلى استثنائي والرمادي إلى لون يليق بالحياة. دعونا في دقائقنا هذه ننفض غبار الروتين ونعيد ترتيب نبضاتنا على مهل، لنرى معا كيف نصنع لأنفسنا أثرا لا يزول.
5: وحين نتأمل حكاية الإنسان على هذه الأرض نجد أنه لم يخلد بما جمع بل بما ترك، فإن الأشياء العظيمة في حياتنا لم تولد صدفة، بل ولدت من رحم الصمت، من تلك اللحظات التي يتخيل فيها الإنسان بفكره، يتصالح مع عيوبه، يهادن مخاوفه ويعيد صياغة أهدافه بلا ضجيج. فالتأمل ليس طرفا فكريا، بل هو طوق النجاة الوحيد في عالم يسير بسرعة الجنون. فحين تتوقف قليلا وتراقب العالم من خلف نافذة قلبك، تدرك أن الكثير من المعارك التي خضتها لم تكن تستحق ذلك الثمن الباهظ من أعصابك وسلامك الداخلي.
4: بالفعل عزيزتي تسنيم، نحن نعيش ونمضي ويبقى الأثر، ليس بالضرورة أن يكون أثر مدويا يملأ الصحف أو يخلده التاريخ. وأعظم الأثر غالبا ما يكون صامت، هو تلك الكلمة الطيبة التي زرعتها يوما في قلب أحدهم فأنقذته من السقوط، هو ذلك الموقف النبيل الذي صنعته في الخفاء ولم يره سوى الله، هو النور الذي تتركه في عيون من حولك كلما مررت بحياتهم. فالحياة يا أصدقائي لا تقاس بعدد الأنفاس التي نتنفسها، بل بعدد اللحظات التي خطفنا فيها الأنفاس من روعة ما قدمناه. حين نمنح من وقتنا وحبنا واهتمامنا، فإننا لا ننقص من أنفسنا شيئا، بل نتسع كل عطاء حقيقي هو في طياته بناء خفي لروحك أنت قبل أن يكون لغيرك. وفي أتون هذه الرحلة يبقى التحدي الأكبر والأجمل، والشجاعة في أن تكون حقيقيا.
5: وفي عصر يفرض عليك قوالب جاهزة ويطلب منك أن تشبه الآخرين، فتصبح المحافظة على تفردك وحدك هي أسمى أنواع البطولات. لا تهاب العثرات ولا تنظر إلى السقوط على أنه نهاية المطاف، فالسقوط ليست سوى إشارة مرور خفيفة تقول لك امضي ولكن من طريق أصوب. فالأخطاء هي التي تسقل الحكمة، والتجارب المؤلمة هي التي تمنحنا تلك اللمعة الدافئة في أعيننا حين نكبر. ولنجعل من هذه اللحظات ومن هذه الدقائق المعدودة نقطة تحول ناعمة، لنتعهد لأنفسنا بأن نعيش بامتنان أعمق، وأن نحب بصدق أكبر، وأن ننظر إلى المرآة كل صباح فنبتسم لروح التكافح بجهد لتبقى جميلة ونبيلة. فالحياة أقصر وقصيرة جدا من أن نقضيها في العتاب أو في عيش على حافة التردد. امنحوا أنفسكم ومن حولكم أجمل ما تملكون، الحب والسلام والأثر الطيب. إذن صباحكم أمل وصباح يمنينا سلام لا ينتهي بإذن الله. نذهب إذن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لنكمل فقرات حلقة اليوم.

0: فنعود لكم مستمعينا الأعزاء وإلى فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، وسنتحدث فيها عن تقنيات للتخفيف من القلق والتوتر. وفي خضاب الحياة اليومية ومع كثرة المسؤوليات والضغوط، قد يجد الإنسان نفسه في حالة من القلق والتوتر. فالتفكير في العمل والأسرة والالتزامات والمشكلات اليومية إضافة إلى القلق من المستقبل، كلها أمور قد تجعل العقل في حالة من الانشغال المستمر. فالقلق شعور طبيعي قد نمر به من وقت لآخر، لكن عندما يستمر التفكير ويصبح من الصعب التوقف عنه، نحتاج إلى بعض الطرق التي تساعدنا على تهدئة أنفسنا واستعادة التركيز. إذن لنتعرف على طرق بسيطة يمكن تجربتها، وهي التركيز على الحواس الخمس. أولا، تنشيط الحواس الخمس. عندما تشعر بالقلق عزيزي المستمع، حاول أن تركز على الأشياء الموجودة حولك. ابدأ بحاسة البصر وانظر إلى شيء أمامك وحاول ملاحظة تفاصيله، ثم انتبه إلى الأصوات من حولك وركز في صوت واحد بدلا من ترك ذهنك مشتت. بعد ذلك ركز على حاسة الشم من خلال رائحة تحبها، مثل رائحة القهوة أو العطر أو الزهور. أما حاسة التذوق، فيمكنك تناول شيء بسيط ببطء ومحاولة التركيز على طعمه وإحساسه. وأخيرا، انتبه إلى حاسة اللمس. أشعر بملابس الملابس التي تلبسها، أو الكرسي الذي تجلس عليه، أو الأرض التي تحت قدميك. فهذه الطريقة تساعد على إعادة تركيز الانتباه على اللحظة الحالية بدلا من الاستغراق في الأفكار والمخاوف. ثانيا، حرك جسدك. فعندما تشعر بالتوتر، لا تبقى في مكانك غارقا في التفكير. حاول أن تتحرك وتحرك جسمك حتى ولو بحركات بسيطة. فيمكنك المشي أو ممارسة بعض التمارين الإطالة أو تحريك الذراعين أو الساقين. وأثناء الحركة، انتبه إلى خطواتك وإلى التنفس وإلى إحساس جسمك بالحركة. فالهدف ليس ممارسة تمارين شاقة، وإنما إعطاء العقل والجسم فرصة للخروج من حالة التوتر والانشغال. كذلك، إضافة إلى الخطوات التي ذكرناها سابقا، انتبه إلى جسمك. اجلس أو قف في مكان مريح. ابدأ بملاحظة جسمك من الرأس إلى القدمين. انتبه إلى كتفيك، هل تشعر أنهما مشدودان؟ لاحظ يديك، هل هما مرتخيتان أم متوترتان؟ انتبه إلى تنفسك وإلى نبضات قلبك. لاحظ كيف تشعر قدمك وهما تلامسان الأرض. هذه الملاحظة البسيطة عزيزي المستمع تساعدك على الانتباه إلى جسمك بدلا من ترك عقلك يستمر في التفكير في المخاوف. ورابعا، ضع يديك في الماء. يمكن الماء أن يساعد أيضا على تحويل الانتباه إلى الإحساس الموجود في اللحظة الحالية. وضع يديك في ماء بدرجة حرارة مريحة، وركز على إحساس الماء بأطراف أصابعك وراحة يديك وظهرهما،
1: ولاحظ الفرق في الإحساس، وحاول أن تركز فقط على ما تشعر به في تلك اللحظة. ولا حاجة لاستخدام ماء شديد البرودة أو الحرارة، فالمقصود هو التركيز على الإحساس وليس تعرض الجسم للضرر. خامسا، عزيزي المستمعين، تذكر شخصا عزيزا عليك. في لحظات الضيق، قد يكون من المفيد أن نستحضر وتستحضر في ذهنك شخصا له أثر إيجابي في حياتك، وتذكر الكلمات التي كان يمكن أن يقولها لك ليشجعك ويطمئنك. وكما أن التواصل مع شخص تثق به والحديث معه عما تشعر به قد يساعدك على تخفيف الضغط بدلا من الاحتفاظ بكل شيء بداخلك.
0: ومن المهم استخدم الأرقام. إذا كانت الأفكار كثيرة ولا تستطيع إيقافها، حاول أن تشغل ذهنك بمهمة تحتاج إلى التركيز. يمكنك مثلا العد التنازلي من 100 إلى 0، أو تذكر جدول الضرب، أو اختيار رقم ومحاولة الوصول إليه بعدة عمليات حسابية. مثلا الرقم 17 يمكن الوصول إليه من خلال 16 زائد 1 أو 20 ناقص 3. قدمت هذه الطريقة بسيطة، لكنها تجعل العقل ينشغل بمهمة محددة بدلا من الاستمرار في الدوران حول الأفكار المقلقة. في النهاية، من المهم أن نتذكر أن القلق جزء من حياة الإنسان، لا يعني بضرورة وجود مشكلة صحية. لكن عندما يصبح القلق مستمر أو شديد ويؤثر في النوم أو التركيز أو العمل أو الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو المختص في الصحة النفسية. وأما في لحظات التوتر العابرة أعزائي المستمعين، قد تساعدنا بعض الخطوات البسيطة على استعادة هدوئنا، فأن نركز على حواسنا، نحرك أجسامنا، ننتبه إلى تنفسنا، ونتواصل مع شخص نثق به، أو ننشغل وتشتغل أذهاننا بنشاط يحتاج إلى التركيز. فلا تجعل عزيزي المستمع نفسك أسيرا لكل فكرة تمر في ذهنك، فليس كل ما نخاف منه سيحدث، وليس كل احتمال نفكر فيه حقيقي. اهتم بصحتك النفسية كما تهتم بصحتك الجسدية، وخذ وقتا للراحة، حاول أن تمنح نفسك مساحة للهدوء بعيدا عن الضغوط قدر الإمكان.
1: إذن عزيزي المستمع، في كل مرة تشعر فيها بأن القلق يزداد، تذكر أن العودة إلى اللحظة الحالية قد تكون بداية جيدة لاستعادة بعض الهدوء. إذن عزيزي المستمع، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيداً.

0: وعبالكم مستمعينا الأعزاء، مرة أخرى مع فقرة التنمية الذاتية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن نظرية تجارب للمشي في صن طريقة مثالية للتخلص من التوتر والقلق. تضع الناشطة في مجال صحة المرأة نتائج تجربتها أن أكثر من مليار شخص يعانون من الصداع النصفي حول العالم. وذكرت في مقال بصحيفة نيوز ويك الأمريكية أنها نجحت أخيرا في تخلص وتلخيص من الألم الصداع الذي لازمها لمدة 3 سنوات بعد خضوعها تجربة المشي في صمت. إذن حققت مكارتي نجاح عندما بدأت البحث عن حلول طبيعية لمشكلتها بعد أن فشل ممارسة اليوغا لبضعة أيام في الأسبوع. المشي بضعة أشهر لمسافات قصيرة مع التشاكل بالاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست أو كتاب صوتي طوال الوقت في حل المشكلة. وفي صيف العام الماضي بدافع حبها للمشي التحقت ماركي باتير الكاتبة المتخصصة في الصحة العقلية ونمط الحياة بمجموعة عبر الانترنت لمواجهة تحدي المشي لمدة 45 دقيقة يوميا، لكنها سرعان ما شعرت بالإرهاق بسبب التضارب بين محاولة استغلال وقت المشي للتنزه أو التركيز على الصحة العقلية والابتعاد عن ضغوط العمل، وبين الاستماع في الوقت نفسه إلى الكتب الصوتية وكل ما يمكن أن يغرق الذهن بالأفكار.
1: وصادفت باتل منشورات عن نساء يمشين مثلا في نزهات صامتة للابتعاد عن كل شيء، فتلخصت بين سماعات الرأس وبدأت المشي في صمت لتكتشف بعد أسبوع من المشي في صمت كم هي تجربة مريحة ومثيرة للحماس على حد وصفها. فما المشي في الصمت؟ المشي في الصمت محاولة لتحقيق أقصى استفادة من التجول بدون أي عوامل لتشتت الانتباه، فقط أنت والطبيعة وفق تعبير باتل، كما أنه أصبح اتجاها يحظى بشعبية متنامية كشكل من أشكال التأمل المتحرك، فالذي يمكن أن يساعد على تقليل التوتر والقلق وشعور بمزيد من الاسترخاء والثبات واليقظة. وطريقة مثالية لأخذ استراحة من طفار المعلومات التي تتدفق باستمرار من المكالمات الهاتفية وسائل البريد الإلكتروني مثلا والمواقع الإلكترونية وأيضا سماعات الأذان وقوائم الموسيقى، كما تقول دينيس شاكوين المدربة الشخصية المعتمدة.
0: إذن فوائد المشي في صمت مفيد جدا للصحة العقلية مستمعين، حيث أشارت دراسة لجامعة ميشيغان عام 2014 إلى أن هذا النوع من المشي يعد طريقة أفضل للاسترخاء بعد ضغوط اليوم مقارنة بطريقة الجلوس بهدوء وأعيننا مغلقة، كما يعزز مشاعر الرفاهية ويوفر نوم أفضل ويساعد على أن نكون حاضرين أكثر تركيز على الأحداث من حولنا، حيث يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وفقا دراسة ميشيغان، أيضا يخفف الألم. فبعد إصابتها بنوبة صداع نصفي شديد لاحظت ليزا ماكارتي تغيرا ملموسا أثناء المشي في صمت، حيث بدأ الألم يتبدد والغثيان يخف وبدأت الحاسة أو الحساسية للضوء والصوت تقل. علقت ماكارتي قائلة: لقد كان الصمت في مشي هو الشيء الوحيد الذي ساعد في تراجع ضغوطي وهمومي وآلامي وإطفاء الضجيج في رأسي، حتى تمكنت من تقليل الصداع النصفي والقضاء عليه تقريبا، فلم يعد مشكلة مزمنة كل شهر وتغيرت حياتي للأفضل.
1: فيقلل التوتر، حيث ذكر الدكتور رأفت جرجس الطبيب النفسي المعتمد بولاية كاليفورنيا لموقع محطة فوكس نيوز الأمريكية، أنه يعتبر المشي في صمت وصفة لحجب ضجيج العالم وتأمل فريدا يمكن أن يحقق فوائد عديدة في أقل من 10 دقائق، كما يتعلم المشاركون فيه كيفية الحد من التوتر في المجالات المثيرة للقلق من العمل أو الأسرة أو الضغط المالي أو حتى أخبار التطورات العالمية. فالمشي في صمت طريقة مثالية لأخذ استراحة من طوفان المعلومات التي تتدفق إلينا باستمرار فيحسن المزاج. فيقول جرجاس أيضا أن المشي في صمت يمكن أن يحسن المزاج من خلال الجمع ما بين الحركة الجسم والتعرض للطبيعة، مما يسمح للدماغ بإفراز هرمون الأندروفين بشكل طبيعي، وبالتالي إزالة الضغوط واستبدالها بالتفكير الهادئ لتصفية العقل وجعل أفكارنا أكثر تنظيما وإيجابيا. كما أظهرت الأبحاث أن التواصل مع الطبيعة يقلل من هرمونات التوتر والضغط الدم ويهدئ مزاجنا ويزيد من الشعور بالرفاهية.
0: إضافة إلى ما ذكرت تسنيم، كذلك يعزز اليقظة الذهنية، فقد أشار جرجس إلى أن المشي في صمت يمكن أن يساعد في تعزيز اليقظة الذهنية من خلال الابتعاد عن الضوضاء وينمي شعور بالوعي والتواصل مع البيئة. كذلك يعزز الوضوح العقلي، يقلل من الاجترار أو الأفكار السلبية، مما يسمح للعقل والجسم بالتركيز على اللحظة الحالية مع الحفاظ على اليقظة والحد من التفكير المفرط والمتكرر الذي يمكن أن يسبب التوتر والقلق لاحقا. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومثل ما نعود لكم

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيدا بما حققته خلال الساعات الماضية من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات تعز والحديدة. وأشاد فخامة الرئيس بوحدات ألوية المقاومة الوطنية والعمالقة والتهامية التي استكملت تحرير وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة وبأبطال القوات المسلحة في جبهة حيفان، متمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو في إسناد القوات على الأرض والتعامل بكفاءة مع التهديدات المعادية في مختلف مسارح العمليات. حررت القوات المسلحة والقوات المشتركة مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني عقب استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها. دمرت القوات المسلحة في الساعات الماضية قدرات عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهة متواصلة مع ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. استهدفت ميليشيا الحوثية الإرهابية فجر اليوم الأحد مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمعا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية السبا بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص قناصة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غربي محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية السبا إن قناصة الميليشيا استهدفوا المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
2: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي.
1: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى. وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
2: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
1: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
2: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
1: للتواصل على الأرقام
2: 7111-84987
1: أو 715-241-402
2: 778-056-435
1: أو 782-652-228.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرتنا الإجتماعية لهذه الحلقة، وسنتحدث فيها تسنيم
1: مع المقاعد الأمامية، هل يرتبط بالتفوق الدراسي؟
0: نعم، مع بداية كل عام دراسي تبدأ ملاحظات كثيرة داخل الفصول الدراسية، ليس فقط من المعلمين وإنما حتى من الطلاب أنفسهم. فبعضهم يلاحظ من يجلس في المقاعد الأمامية، ومن يفضل المقاعد الخلفية، ومن يشارك كثيرا، ومن يفضل الصمت. وأحيانا تتحول هذه الملاحظة البسيطة إلى أحكام عن شخصية الطالب ومستوى الدراسي.
1: ومن بين هذه الملاحظات، يعتقد الطلاب أن بعض الذي يختار المقاعد الأمامية هم الأكثر تفوقا وتركيزا واهتماما بالدراسة، بينما ينظر أحيانا إلى الجلوس في المقاعد الخلفية على أنها علامات على قلة الإهمال أو ضعف التركيز. لكن هل الأمر فعلا بهذه البساطة؟ فهل الجلوس في المقعد الأمامي يجعل الطالب أكثر تفوقا، أم أن الطلاب المتفوقين هم الذين يختارون المقاعد الأمامية لأنهم يبحثون عن مكان يساعدهم على التركيز؟ فهذه الفكرة بسيطة يا رحمة، لكن تفتح بابا أوسع للحديث على الطريقة التي ننظر بها إلى أبنائنا وطلابنا. ولكن كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة داخل الفصل الدراسي أن يتحول أحيانا إلى حكم كامل على شخصية الطالب؟
0: نعم، ففي الواقع اختيار المقعد قد يكون مرتبط بأسباب كثيرة. هناك طالب يشعر براحة أكبر عندما يكون قريبا من المعلم، طالب آخر يفضل الجلوس في الخلف لأنه يستطيع التركيز بشكل أفضل هناك، وهناك من يختار مكانه بناء على أصدقائه أو بسبب الرؤية أو حتى لأنه اعتاد على المكان نفسه. لهذا أعزائي المستمعين، فإن مكان الجلوس وحده لا يمكن أن يكون معيار للحكم على الطالب. قد تجد طالب يجلس في الصف الأول لكنه لا يشارك كثيرا، وقد تجد طالب في آخر الفصل لكنه شديد التركيز ويحقق نتائج جيدة. قد يكون هناك طالب يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينسجم مع البيئة الدراسية، بينما يحتاج طالب آخر إلى طريقة مختلفة في الشرح حتى تظهر قدراته الحقيقية.
1: وهنا يأتي دور الأسرة والمعلم، فالأسرة لا تحتاج فقط إلى السؤال عن درجات والنتائج، وإنما من المهم أن تعرف كيف يشعر الطالب والطفل داخل المدرسة، وما الذي يساعده على التعلم، وما الصعوبات التي يواجهها. كذلك فإن دور المعلم لا يقتصر على تقديم الدرس، بل يمتد إلى فهم الفروق بين الطلاب، فليس جميع الطلاب يتعلمون بالطريقة نفسها، وليس كل طالب يستطيع التعبير عن قدرته بالطريقة ذاتها. ومن الخطأ أن نقارن بين الطلاب بناء على مظهر أو تصرف أو مكان الجلوس، فالطالب الذي يتحدث كثيرا ليس بالضرورة أقل ذكاء، والطالب الهادئ ليس بالضرورة أكثر أن يكون متفوقا، ومن يجلس في الأمام ليس ضروريا أن يكون أفضل من غيره، كما أنه من يجلس في الخلف لا يعني أنه غير مهتم. فهذه الأحكام السريعة قد تبدو عادية،

0: إليه حتى يتحسن، بدلا من أن نقول هذا الطالب لا يهتم، يمكن أن نحاول معرفة السبب الذي يجعله غير متفاعل، وبدلا من أن نقارن طالب بآخر يمكن أن نساعد كل طالب على مقارنة مستواه الحالي بما كان عليه سابقا. فالهدف من التعليم ليس أن يكون جميع الطلاب نسخة واحدة من بعضهم، إنما يحصل كل طالب على فرصة لاكتشاف قدراته وتطويرها. التفوق الدراسي مستمعين في النهاية لا يرتبط بعامل واحد، فهو نتيجة مجموعة من العوامل، منها الاجتهاد والاستمرار والقدرة على تنظيم الوقت، كذلك الدعم الأسري مهم جدا، طريقة التعليم والحالة النفسية للطالب والبيئة المحيطة به. حتى الطالب المتفوق قد يمر بفترة يتراجع فيها مستواه، قد يكون السبب ضغط أو مشكلة شخصية أو فقدان للحماس، وليس بالضرورة أنه أصبح أقل قدرة.
1: وهنا تأتي أو تظهر أهمية أن تكون المدرسة والأسرة مساحة آمنة للطلاب، لا مكانا يشعر فيه بأنه مراقب طوال الوقت أو مطالب منهم بأن يكونوا الأفضل دائما. فالطفل الذي يشعر بأنه خطأه لن يجعله أقل قيمة، سيكون أكثر قدرة على المحاولة من جديد. فالطالب الذي يعرف أن أسرته تدعمه حتى عندما لا يحصل على الدرجة التي كان يتوقعها قد يكون أكثر استعدادا للتعلم وتحسين مستواه. أما عندما يصبح النجاح مرتبطا فقط بالدرجات والمركز فقد يتحول التعليم بالنسبة لبعض الطلاب إلى مصدر ضغط بدلا من أن يكون فرصة للنمو واكتساب المعرفة. ومن هنا ربما نحتاج إلى إعادة النظر في بعض التفاصيل التي نعتقد أنها تحدد شخصية الطلاب. فالمقعد الأمامي قد يكون مناسبا لطفل، والمقعد الخلفي قد يكون مناسبا لآخر. المهم ليس المكان وحده، وإنما ما الذي يحدث داخل هذا الطالب وهو يجلس في هذا المكان.
0: نعم فعلا هذه الأسئلة أهم بكثير من السؤال عن مكان جلوسه، هل هو منتبه، هل يفهم، وهل يشارك بالطريقة التي يستطيعها، وهل يشعر بالأمان، هل يجد من يشجعه عندما يواجه صعوبة. كما أن الطلاب أنفسهم يحتاجون إلى أن يتعلموا عدم تصنيف زملائهم بهذه الطريقة، فالاختلاف بينهم أمر طبيعي، لكن شخص أسلوبه، شخصيته وقدراته. قد يكون الطالب الذي لا يظهر أو يظهر تفوقه في البداية هو نفسه الذي يكتشف موهبته لاحقا عندما يجد البيئة المناسبة والتشجيع المناسب. في المجتمع عموما نحن أحيانا نميل إلى إطلاق الأحكام بسرعة، نحكم على الشخص من مظهره أو من طريقة حديثه أو من اختياره أو من تصرف واحد رأيناه منه. لكن الإنسان أكبر من موقف واحد، والطالب أكبر من مقعد يجلس عليه. ربما هذه هي الفكرة الأهم التي يمكن أن نخرج بها من موضوع المقاعد الأمامية، أن نتوقف قليلا عن البحث عن علامات سريعة نحكم من خلالها على الآخرين، نحاول بدلا من ذلك أن نفهمهم بصورة أعمق. فليس المهم أين يجلس الطالب، وإنما كيف يتعلم، كيف يتطور، وكيف نساعده على أن يصبح أفضل بكثير.
1: صحيح، وفي كل فصل دراسي هناك طالب يحتاج إلى تشجيع، وطالب يحتاج إلى ثقة، وطالب يحتاج إلى من يستمع إليه، وطالب يمتلك الموهبة لكنه لم يجد بعد من يساعده على اكتشافها. ربما يكون دورنا الحقيقي كآباء ومعلمين ومجتمع أن نمنح هؤلاء الطلبة فرصة، لأن التفوق لا يبدأ دائما من المقعد الأول ولا تحدده المسافات بين الطالب والسبورة. فالتفوق يبدأ عندما يجد الطالب من يؤمن بقدراته، وبيئة تساعده، وتعليم يفهم احتياجاته، وإرادة تجعله يستمر حتى عندما يواجه صعوبات. في النهاية قد يكون المقعد الأمامي مجرد مكان داخل الفصل، لكن نظرتنا للطالب هي التي يمكن أن تصنع فرقا حقيقيا في مستقبله. فلنترك للطلاب مساحة ليكونوا مختلفين، لنحاول أن نرى قدراتهم بدلا من أن نحكم عليهم من أماكنهم، لأن كل طالب لديه قصة، وكل واحد منهم لديه طريقته الخاصة في التعلم والنجاح. وربما لا يكون السؤال الحقيقي من يجلس في الأمام، بل ما الذي يحصل ويحصل على الفرصة والدعم والتشجيع حتى يتقدم إلى الأمام بحياته.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا كان حديثنا في هذه الفقرة، فقرتنا الاجتماعية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا لفقرة اليوم. وفي فقرة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤتمر أبل 2026 قائمة المنتجات المطورة بين التأكيد الرسمي والتسريبات. إذن شارك مؤتمر أبل 2026 قائمة المنتجات المنتظرة بين التأكيد الرسمي والتسريبات. تتجه أنظار القطاع التقنية إلى شركة أبل مع اقتراب حدثها الخاص المقرر في 9 سبتمبر أيلول الجاري، والذي اختار له الشركة شعار مفاجأة وتألق. المؤكد حتى الآن هو موعد الحدث ووقته، إذا أعلنت أبل أنه سيبدأ عند الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، مع إتاحته للمشاهد عبر موقعها وتطبيق أبل تي في والبث المباشر على يوتيوب. وأنبأ قائمة الأجهزة التي ستكشف عنها الشركة فلم تعلنها رسميا، وهو ما يجعل ما يدور بشأن المنتجات المقبلة مزيجا من تقرير وتقارير صحفية وتسريبات وتحليلات لسلاسل التوريد. وحدث مختلف في بداية عهد جون تريبنوس، يحمل مؤتمر هذا العام أهمية إضافية لأنه يأتي بعد انتقال منصب الرئيس التنفيذي من تيم كلود إلى جون تريبنوس في 1 سبتمبر. وكان أبل قد أعلنت في أبريل الماضي أن نيروس الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول لمهندس الأجهزة سيخلف كود الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذية. ومن ثم يمثل حدث سبتمبر أول مناسبة لإطلاق رئيسها. إذن كان تريبنوس قد ألمح في رسالة داخلية إلى الموظفين بحسب موقع ذا فريج الأمريكي إلى استعداد الشركة لإطلاق كبير في 9 سبتمبر من دون الكشف عن الأجهزة التي ستظهر خلاله. لذلك يمكن وصف حجم الحدث بأنه جزء من التوقعات وليس إعلان رسمي مسبق عن المنتجات. آيفون 18 برو وبرو ماكس في صدارة التوقعات. في مقدمة الأجهزة المنتظرة يأتي هاتف آيفون برو 18 وآيفون 18 برو ماكس، حيث تقول شركة الأبحاث تريند فورس التايوانية إن أبل تتجه إلى تقسيم جدول إطلاق هواتف آيفون بدءا من هذا العام، بحيث تظهر الطرز الاحترافية في الخريف بينما تطرح الطراز القياسية لاحقا. وفقا للشركة يتوقع أن يشمل إطلاق الخريف هاتفي آيفون إلى جانب الهاتف القابل للطي، في حين قد تؤجل الطرز الأخرى إلى الربع الأول من عام 2027.
1: فتشير التقارير المتداولة إلى تغيير في مكونات الهاتف، بينما معالج A20 برو المصنع بتقنية 2 ناتومتر وتحسينات في الكاميرا والبطارية، كما تتحدث التقارير عن إمكانية استخدام الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة، وهي تقنية قد تمنح المستخدم تحكما أكبر في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر. لكن هذه التفاصيل تبقى في إطار التقارير والتوقعات ولم تؤكدها أبل حتى الآن. وتبرز كذلك تقارير عن احتمال تغيير تصميم منطقة الجزيرة التفاعلية وتحسينات إضافية في البطارية إلى جانب ألوان جديدة. يضع الموقع ذا فريج الأمريكية هذه الوصفات ضمن أبرز التوقعات الخاصة بالطرازين الاحترافيين، مع الإشارة إلى أن أبل لم تعلن مواصفاتها رسميا. وأبل أول آيفون قابل للطي، فأما المفاجأة الكبرى المحتملة فتتمثل في أول هاتف آيفون قابل للطي، حيث تستخدم التقارير أسماء مؤقتة مختلفة للجهاز، فأبرزها آيفون فود أو آيفون إلترا، في حين تستمر أو تسمية تريند فورس حاليا آيفون 18 فلود بشكل غير نهائي. كما توقعت الشركة أن يكون الهاتف جزءا من إطلاق الخريف بالتزامن مع طراز برو وبرو ماكس. وبحسب تقارير حديثة، قد يعتمد الهاتف على شاشة خارجية بحجم يقارب 5.5 بوصات وشاشة داخلية تقترب من 7.8 بوصات من تصميم يفتح ليقدم مساحة عرض أكبر. كما تتحدث التقارير عن شريحة A20 برو وذاكرة وصل عشوائي رام بسعته 12 ميجا بايت، إضافة إلى نظام كاميرات مزدوج. لكن لا توجد حتى الآن مواصفات رسمية للجهاز أو حتى التأكيد رسمي من أبل لوجودها. إذن مستمعينا الكرام، ومع التسريبات وتحدثت عن التحسينات الكبيرة في المعالج والكاميرا والبطارية وتصميم آيفون الجديد، رغم تسارع قائمة التوقعات فإن بعض منتجات أبل المنتظرة قد لا تكون جزءا من الحدث، وتشير تقارير مختصة إلى أن أجهزة مثل آيباد ميني بشاد وبشاشة أوليد قد تأتي في وقت لاحق، بينما توجه منتجات أخرى مرتبطة بالمنزل الذكي أو سماعات إيروبورز المزودة بكاميرات ضمن خطط مستقبلية وليست بضرورة ضمن إطلاق 9 سبتمبر. وهنا تكمن أهمية التمييز بين ما تؤكد وما أكد رسميا وما المتوقع وفق مصادر مطلقة، وهو ما هو من التسريبات غير المحسمة. فحتى الآن فالإعلان الرسمي الوحيد من أبل يتعلق بالحدث نفسه، فأما الأجهزة والمواصفات والأسعار ومواعيد طرحها فتظل رهينة لاستكشاف الشركة على المسرح. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع منوعات فقرة اليوم. وفي منوعات فقرة اليوم من لبنان، مبادرة منزلي غاز تنقذ ثمار لبنان من كسد الحرب وتراجع التصدير. وفي ظل تراجع قدرة المزارعين اللبنانيين على تصريف محاصيلهم بسبب الحرب وتقلص أسعار وأسواق التصدير، ظهرت مبادرة منزلي غاز تسعى إلى تحويل الفاكهة التي يعزف التجار عن شرائها إلى منتجات طبيعية قابلة للحفظ بما يوفر مواد إضافية ويحدد من هدر المحاصيل. فهذه تعتمد المبادرة على الاستفادة من كل ما تنتجه الأرض بما في ذلك الفواكه والأعشاب وبقايا عمليات التصنيع.
1: إذن تقول ماجدة صاحبة شركة فلورا هيل للجزيرة إنها بدأت مشروعها بعد التقاعد مستفيدة من خبرتها في التعامل مع المنتجات الطبيعية ومن رغبتها في استثمار ما توفره طبيعة بأقل رأس مال ممكن. تعمل ماجدة على تحويل التفاح والخوخ والكرز والإجاص والتين إلى منتجات متنوعة أبرزها ما تسميه عجينة الفواكه. هي منتج طبيعي خالص يعتمد على الفاكهة وحدها من دون إضافة السكر أو النشويات أو المواد الحافظة بحسب تأكيدها. تشرح أن إنتاج هذه العجينة يبدأ بغلي الفاكهة لنحو 3 ساعات لإزالة الماء والوصول إلى قوام مركز قبل مديها وتجفيفها، موضحة أن كل كيلوغرام من الفاكهة لا ينتج سوى نحو أو ينتج سوى نحو 100 جرام من المنتج النهائي نظرا لعدم إضافة أي مكونات أخرى.
0: وتعتمد ماجدة على التجفيف الطبيعي تحت أشعة الشمس، إذ تترك شرائح الخوخ في الهواء لنحو 1 ساعة قبل جمعها ومدها وتجفيفها مجددا، فتستمر العملية نحو 17 يوما مع إدخال المنتجات إلى الداخل خلال الليل. فتؤكد أن هذه الطريقة تسمح بتجفيف الفاكهة من الجهتين وحمايتها من الغبار والحشرات، كما تتيح الاحتفاظ بها لنحو عام على أن تتقطع أو تقطع عند الحاجة إلى الاستهلاك. ولا يقتصر استغلال المحاصيل على ثمار الفاكهة، إذ تحولت المبادرة إلى الاستفادة من مختلف أجزاء المحصول. ففي موسم الكرز مثلا تستخدم الأعناق في منتجات أخرى، بينما تحاول أو تتحول البذور بعد غسلها إلى سمائد مثلا للشتاء وتسخينها التي قد تستخدم في الشتاء ولتبريدها أيضا في الصيف. وتتوسع المبادرة كذلك إلى أعشاب البرية والعطرية كاللافندر والنباتات التي تنمو في مناطق مختلفة، حيث تستخدم بعضها في التقطير بينما تستغل المخلفات المتبقية في صناعة الصابون بالطريقة الباردة.
1: إذن يشار إلى أن خلف هذه المبادرات أزمة اقتصادية أوسع يعيشها المزارعون اللبنانيون، إذ يقول المزارع إسماعيل إن الحرب أدت إلى تراجع كبير في القدرة على بيع المحاصيل وتصديرها. يوضح أن بعض الفواكه أصبحت تباع بأسعار متدنية للغاية، حيث تراجع سعر صندوق التفاح من نحو 20 دولار إلى ما بين 17 دولار. يشير إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار لا يعني تراجع كلفة الإنتاج، فالمزارع لا يزال يتحمل نفقات الأسمدة والأدوية والعمالة، مما يجعل العائد في نهاية الموسم بالكاد يغطي جزء من التكاليف. يبرز تراجع أسواق التصدير باعتباره السبب الأبرز للأزمة مستمعين، حيث تؤكد شهادات المزارعين أن الاضطرابات الملاحية وتداعيات الحرب والإقليمية قلصت قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما أدى إلى تراكم الفائض وتراجع المبيعات بشكل غير مسبوق.
0: وكانت مصر من أبرز الوجهات التي تستقبل التفاح اللبناني، لكنها باتت تستورد كميات أكبر من تركيا، ووفقا له مما زاد الفائض والضغط على السوق المحلية الذي لا تستطيع استيعابه كل الكميات المنتجة فتتراجع الأسعار أكثر. وفي ظل هذا الواقع باتت المبادرة المنزلية تقدم مسارا مختلفا للتعامل مع فائض الإنتاج، إذ لا تعتمد فقط على بيع المحصول طازجا، وإنما تحول إطالة عمره وتحويله إلى منتج ذي قيمة مضاعفة. وبينما لا تستطيع في هذه المشاريع وحدها حل أزمة التسويق والتصدير، فإنها تمنح بعض المزارعين فرصة للتقليل الهدر والاستفادة من ثمار كان مصيرها في السابق أن تبقى في الأرض أو تباع بأسعار لا تغطي كلفة إنتاجها الباهظة.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات. إذن نذهب الآن إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث في مثل هذا اليوم السادس من سبتمبر. شهد التاريخ أحداث مختلفة تركت أثر في مسيرة الشعوب والدول، نستعرض معكم أبرزها باختصار. إذن حدث في مثل هذا اليوم من العام 1492 أبحر كريستوفر كولومبوس من جزر الكناري متجها نحو المحيط الأطلسي في رحلته الشهيرة.
0: وفي عام 1522 عادت سفينة فكتوريا إلى أسبانيا لتصبح أول سفينة تكمل رحلة الدوران حول الكرة الأرضية.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 1885 توحدت بلغاريا بعد اتحادها مع إقليم الرومالي الشرقية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1939 أعلنت جنوب أفريقيا الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1961 صدر في الكويت القانون المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي مع تقسيم البلاد إلى 20 دائرة انتخابية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1965 اندلعت الحرب الهندية الباكستانية وشهدت مدينة لاهور قصفا خلال المواجهات.
1: إذن هكذا نصل إلى ختام جولتنا في أبرز أحداث السادس من سبتمبر، حيث يحمل كل تاريخ قصة وحدث ترك بصمته في صفحات التاريخ.
0: ووصلنا أنا وإياكم إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم، رفقناكم من الإعداد والتقديم تسليم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل ناصر الأخبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: مدرسة من جديد؟
4: مدرسة؟ من قالك أنها مدرسة عادية؟
3: كيف يعني؟
1: يعني معامل حاسوب تخليك أقرب لتقنيات اليوم ومستقبل بكرة، ومعامل علوم تخليك تشوف التجربة وتعيشها مش بس تقرأ عنها، وفصول ذكية ومكيفة لبيئة تعليمية أكثر راحة وتفاعل.
3: طيب وهذا الصوت؟
4: أنا ملعبك.
1: ملعب عشب، لأن يوم الطالب ما يكتمل بدون نشاط وحماس.
3: طيب متى أسجل؟
1: الآن. بدء التسجيل العام الدراسي 2026-2027 في مدارس الرشد الحديثة. تعليم حديث، بيئة متكاملة، وتجربة يستحقها أبناؤكم. مدارس الرشد الحديثة، هنا يبدأ شغف التعلم لأنك أنت المستقبل. العنوان مأرب بعد سوق بن عبود، تليفون 718-522-088 أو 780-007-6333. مدارس الرشد الحديثة، هنا يبدأ شغف التعلم لأنك أنت المستقبل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب.
8: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
9: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: Germany.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بأبرز ما جاء فيها. القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة ويؤكد التزام الدولة بتحرير كامل أراضيها ودحر الميليشيات. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيا الحوثية وتؤمن مناطقها الريفية وتدمر قدرات الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. من عناوين النشر إلى تفاصيلها، أهلا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيدا بما حققته خلال الساعات الماضية من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات تعز والحديدة. وأشاد فخامة الرئيس بوحدات ألوية المقاومة الوطنية والعمالقة والتهامية التي استكملت تحرير وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة وبأبطال القوات المسلحة في جبهة حيفان، مطمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو في إسناد القوات على الأرض والتعامل بكفاءة مع التهديدات المعادية في مختلف مسارح العمليات. واطلع القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال بالقائد العسكريين والميدانيين على مستجدات العمليات والمكاسب المحققة على الأرض ومستوى الجاهزية القتالية والإجراءات بتثبيت وتأمين المناطق المحررة وتطهير باقي المواقع التي تسللت إليه الميليشيا، موجها بمواصلة أداء المهام العسكرية بمسؤولية واقتدار والحفاظ على زمام المبادرة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في مسرح العمليات.
1: وقال فخامة الرئيس إن الميليشيات الحوثية التي اختارت هذه المغامرة ستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة التي تصدت لهجومها وانتزعت المبادرة على الأرض قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة واجبها الدستوري في الدفاع عن مواطنيها والمصالح العليا للبلاد. وأضاف لقد اختارت الميليشيات اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليها الآن أن تدرك أن حساباتها الخاطئة ستفتح عليها أبواب السقوط الشامل.
0: ووجه القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع القادة والوحدات والتشكيلات العسكرية بالالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي والإنساني وقواعد الاشتباكات وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين وحسن معاملة المحتجزين وصون كرامتهم وحقوقهم، قائلا أن اليد التي تحمل السلاح دفاعا عن الجمهورية يجب أن تبقى أيضا يد الدولة وسيادة القانون. وترحم فخامة الرئيس على أرواح شهداء الأبرار من أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية الذين ارتقوا في ميادين الشرف والبطولة، مؤكدا أن تضحياتهم الغالية ستظل محل إجلال ووفاء للدولة والشعب، وأن دماءهم الزكية هي التي تصنع اليوم طريق اليمنيين نحو استعادة دولتهم وحريتهم وكرامتهم، موجها الجبهة المختصة في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للجرحى والعناية بأسر الشهداء والوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم باعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو التأخير.
1: وحمل فخامة الرئيس الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي رافقت تصعيدها الإجرامي واستهدافها للمناطق السكنية والطرق العامة بالقصف والقنص والطائرات المسير، وما نتج عن ذلك من سقوط ضحايا مدنيين واختطافات ونزوح مئات الأسر، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن تقدم القوات المسلحة سيظل مقترنا بأعلى درجات الحرص على أرواح المواطنين وسلامتهم. هذا وجدد رئيس مجلس القيادة دعوته أو الدعوة إلى كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام إلى توحيد الصف الوطني وتعزيز الثقة بالقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية وعدم الإنجاب الانجرار وراء حملات التشكيك والتخوين والمناكفات والتصفي التي لا تخدم سوى الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن القوات المسلحة التي أثبتت قدرتها على الصمود والردع الحازم ماضية بثبات نحو الهدف الوطني الجامع في استعادة مؤسسات الدولة باعتباره خيارا لا رجع عنه مهما بلغت التضحيات.
0: وكما جدد القائد الأعلى للقوات المسلحة دعوته إلى أبناء القبائل والمغرر بهم في مناطق سيطرة الميليشيا إلى عدم الزج بأبنائهم في معركة تخدم مشروعا لا علاقة له بمصالح اليمنيين، داعيا من لا يزال في صفوف الميليشيا العودة إلى جادة الصواب وعدم التضحية بحياته من أجل قيادات اختارت الارتهال لمشروع التخريب العابرة للحدود.
1: حررت القوات المسلحة والقوات المشتركة مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني عقب استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن مدينة حيس كانت محررة في حين ظلت أجزاء من أرياف المديرية تحت سيطرة ميليشيا الحوثية الإرهابية قبل أن تتمكن القوات اليوم من تحرير كافة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها بالكامل.
0: وأشار إلى أن القوات المسلحة بدأت بتحرير منطقة من مديرية الجراحي وتوغلت باتجاه مواقع ميليشيا الحوثي وسط تراجع وفرار عناصرها وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها. وأكد المصدر أن القوات تواصل تأمين المناطق المحررة وتثبيت مواقعها عقب استكمال تحرير مديرية حيس بالكامل.
1: دمرت القوات المسلحة اليوم قدرات عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في معسكر لبنات بمحافظة الجوف. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد ركن ماجد النزيلي: دمرنا وحقدنا قدرات عناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات. وأضاف أن القوات المسلحة نفذت عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا.
0: حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الربع حازم أو الربع حازم تقدما ميداريا جديدا في جبهتي حيفان جنوب محافظة التعز خلال مواجهات متواصلة مع الميليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
1: وأكد مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم لوكالة الأنباء اليمنية سبأ سيطرة القوات المسلحة على تبة الوترة وتبة سعيد طه في منطقة المفاليس بالتزامن مع السيطرة على تباب ذيبان والخضيرة والنجدين وسط تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية وفرار عدد من عناصرها من مواقع المواجهات. وأشار إلى أن التباب التي تمت السيطرة عليها لها أهمية عسكرية كونها مواقع حاكمة تطل على سوق الخزجة وخطوط إمداد الميليشيات باتجاه عدد من الجبهات شمال غربي محافظة لحج وجنوبي تعز. وتواصل القوات المسلحة عملياتها في ملاحقة عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وسط استمرار المواجهات في مختلف قطاعات جبهات حيفان.
0: أسقطت الدفاعات الجوية طائرات مسيرة من نوع رجوم تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة عدوان شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية السادسة. وفي السياق، أسقطت دفاعات المقاومة الوطنية طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي بينها مسيرات من FBD1 وأخرى استطلاعية كانت تنفذ مهاما عدائية في سماء الجبهات. كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافها.
1: استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمعا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. وتواصل ميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص قناصة ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غربي محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية السبع إن قناصة الميليشيا استهدفوا المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية، ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة.
0: استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم الأحد مدينة تعز بثلاث صواريخ باليستية سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية وسط محيط كلية الطب والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القصد تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، فيما لم ترد معلومات عن أضرار مادية.
1: أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب بمحافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
0: وأدانت الوزارة جريمة استهداف مواطن برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي أمام منزله في منطقة شويبة بمديرية مقبنة، والتي أودت بحياته في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم. كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال مدرسة كريم في مديرية الوزعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، ما ألحق أضرارا بالمدرسة في اعتداء بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعلم وسلامتهم.
1: واستنكرت الوزارة استهداف الميليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والرجحي ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددا من أماكن لجوئها.
0: وقالت الوزارة أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوات النارية في المناطق المأهولة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد يرتقي في بعض وقائعها إلى جرائم حرب. يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المواطنين والمدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف. وحملت وزارة حقوق الإنسان ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتبت عليها من قتلى ودمار وحالات نزوح وتشريد وتعريض المدنيين بما فيهم النساء والأطفال والنازحون لخطر مباشر ومتواصل.
1: مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة ويؤكد التزام الدولة بتحرير كامل أراضيها ودحر الميليشيات.
0: القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيا الحوثي وتؤمن مناطقها الريفية وتدمر قدرات الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات.
1: ميليشيا الحوثية الإرهابية تستهدف مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية.
0: وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز.
1: مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغباس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام. رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
1: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي،
0: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
0: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
1: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
0: للتواصل على الأرقام
1: 7111-84987
0: أو 715-241-402
1: 778-056-435
0: أو 782-652-228.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
8: إذاعة مأرب تقدم
9: قادرون، من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
10: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
10: إشراف عام
9: علي الحواني.
10: قادرون
9: من إخراج
10: مجاهد بن سليم.
11: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذه الليلة الرمضانية العطرة مع مفتتح حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. يسرني في مستهل هذه الحلقة أن ألتقيكم في لقاء متجدد معكم، ونحن نمر على هذه الحالات الإنسانية المهمة من ذوي الصمود والتحدي الذين انطلقوا يقولون لنا أنهم قادرون على التكيف مع الحياة رغم ما أصابهم أو رغم الإعاقات التي ابتلاهم الله بها. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة، وأنوه في مستهلها إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة ضيف التحدي في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، لدينا ضيفين كريمين من فئة المكفوفين، أرحب بهما في مستهل اللقاء. فأهلا وسهلا بشبلين الرائعين مجاهد وهيلان محمد إسماعيل جميل، أهلا وسهلا بكما، وشهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
13: علينا وعليك.
12: شهر مبارك هيلان.
14: علينا وعليك.
12: مجاهد، عرفنا وعرف المستمع الكريم بنفسه.
13: مجاهد محمد سمعان جميل.
12: صف كم؟
13: الصف الرابع.
12: أنت تدرس؟
13: مدرسة مشاهعون.
12: كم لك؟
13: قد لي خيرات.
12: درست قبلها في مدرسة عامة؟
13: لا،
12: على طول من بداية المدرسة صح؟ أنت هيلان أيضا عرفنا؟
14: نعم محمد سمعان جميل.
12: صف كم أنت هيلان؟ صف كم؟
14: صف أول.
12: صف أول ما شاء الله. شهر مبارك عليكم، كل عام أنتم بخير. مجاهد، حدثنا عن نفسك ودراستك.
13: والله دراستي تمام، بس يعني التعليم تمام. والله أسمع يعني ما أقدرش أسمع أنا هكذا، والله ما يدخل الأستاذ يعني فهم معه.
12: يعني إضافة إلى فقد البصر عندك أيضا إعاقة سمعية.
13: يا عكس سمعي عندي.
12: وانت عالجت؟
13: ها؟
12: وانت عالجت للسمع؟
13: عالجت أنا وصنعاء.
12: يعني بداية علاجتك كانت في صنعاء.
13: ايه.
12: انت يا هيلان كيف حالك؟
14: الحمد لله.
12: يعني سمعك تمام ولا السمع والبصر كمان؟
14: تمام.
12: سمعك تمام. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نستمع لجزء من قصة هذين الطفلين ومعاناتهما مع الإعاقة البصرية. ولد الطفلين الأخ محمد إسماعيل جميل. أخ محمد، شهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
15: كل عام أنتم بخير وجميع المستمعين.
12: حدثنا عن الإعاقة التي أصابت ولديك، وما الذي قاله لك الأطباء عن أسبابها، وكيف تمت مراحل تكيفه مع هذه الإعاقة؟
15: بالنسبة للإذاعة، الإعاقة هيلان كان في البداية عندها السمع يعني تمام، وأما النظر كان ضعيف جدا حتى وصل سن 8 سنوات ووقف يعني مع
12: في البداية. ولدوا مبصرين؟
15: لا، كان ضعيف جدا يعني، لكن وصل إلى عمر 8 سنوات وعمي من مرة. هيلان ما هو كفيف من البداية.
12: طيب، عرضتهم على أطباء ورحلة علاج معينة قمت بها رغم يعني وضعك؟
15: عرضناهم على أطباء هيلان، عرضت في صنعاء مركز للعيون وفعلوا لها الكشافات والفحوصات، قالوا عندها ضمور في العصب البصري، ما علاجها باليمن مستحيل يعني، ما بالله إذا فيه من يسفر. أيوة، وأيضا هيلان نفس المجاهد يعني عنده ضمور في العصب البصري، وزدنا سرحنا مركز الملك سلمان هنا في مارب بعد ما نزحنا نفس الفحوصات، طلع قالوا ضمور في العصب البصري. وهيلان هو السمع عنده تمام، ضمور في العصب البصري.
12: علاقة السمع بالإعاقة البصرية، هل هناك سبب أم أنها كانت إصابة أخرى؟
15: الله أعلم. بالنسبة للسمع ما قد عالجتهمش، قالوا أنه متلازمات. أيوة، السمع متلازمات.
12: طيب، السمع التي نراها على أذن المجاهد كيف تم اقتناعها؟
15: السماعة تتبرع بها فاعل خير، فاعل خير جزاه الله خير.
12: يعني بعد الفحوصات الطبية اللي أثبتت نيت في السم أو كيف؟
15: أيوة، بعد ما أخذوهم وعملوا له تخطيط السم وفحوصات ودوا له سماعة على السم حقه.
12: لك مجاهد في قصة دراستك تذهب إلى المدرسة بشكل يومي؟
13: أيوة نعم.
12: تصطحب معك أخوك؟
13: أيوة.
12: طيب زملائك كيف تتعايش معهم داخل الصف؟ تتعاونوا بالكتب اللي تستخدموها بطريقة برايل؟
13: نعم نتعاون. أنا نحن نتعاون، لكن أنا يعني معايا زملائهم يدرسوا معايا برايل ويتعلموا كتابة بشكل سريع. أيوه يسوي ولما يدخلوا للسادة يدي لهم واجبات يعني.
12: وأنت تنفذ الواجبات بال يعني الكتب الدراسية الخاصة بكم؟
13: نعم.
12: طيب هناك أدوات ووسائل تساعدكم المدرسة فيها تعينكم على دروسكم؟
13: نعم معنا وسائل، يفعل وسائل المدرسة.
12: أنشطة ومسابقات داخل المدرسة واحتفالات؟
13: أيوه مسابقات احتفالات، يعني نقدم إذاعات، إذاعات متميزة.
12: وتشارك أيضا في الإذاعة؟ أي
13: نعم.
12: إيش المواهب اللي عندك؟
13: ها؟
12: إيش المواهب اللي عندك؟
13: عندي قرآن، عندي حديث.
12: وتشارك بإلقاء كلمات أيضا؟
13: أيوة.
12: وهي لان أخوك؟
13: كلمات ما يعني أنا نقدم إذاعة، ما قدمت إلا يعني كانت دراسة.
12: أنت تقدم لزملائك الإذاعة حق الصف حقكم؟
13: أيوة، كل مجموعة لحالها حق الإذاعة.
12: يا سلام عليك.
13: سمعت الأستاذة كل المجموعة.
12: وأنت يا هيلان بيش تشارك؟
16: ها؟
12: تشارك في الإذاعات في داخل المدرسة؟ أيوة. كم قد قدمت إذاعات؟
16: قرآن.
12: تقرأ قرآن؟ يا سلام. طيب مجاهد، هذا الصمود والتحدي لا شك أنه لكم أجر كبير ثواب عند الله سبحانه وتعالى، أنكم يعني على ما ابتلاكم الله به من الإعاقة البصرية، وتقومون بجهد كبير، تسيروا المدرسة وتدرسوا، يعني ربما غيركم جالس يلعب خارج المدرسة وهو صحيح وليس فيه أي شيء. إيش رسالتكم أنتم لهؤلاء الذي يضيعوا أوقاتهم ويجلسوا خارج المدرسة وهم بعافية؟
13: أقول لهم لا تلعبوا الشهادة، إحنا نقدم إذا لا تلعبوا، شاركوا ولا تجاوروا ولا تلعبوا.
12: الانتظام داخل المدرسة يفيدك كثير صح ولا لا؟ حسن من مستواك العلمي؟
13: ها؟
12: حسن من مستواك العلمي انتظامك داخل المدرسة كل يوم؟
13: نعم كل يوم داخل المدرسة، أنا سيلة المدرسة لا كتقبت ولا بعدهم الطلاب يعيبوا.
12: تشارك في مسابقات أيضا؟
13: أنا أيوة.
12: يا سلام. عندك مهارات في الجانب الأخرى، مهارات رياضية أو شيء تلعب مع أصحابك؟
13: أي لعب مع أصحابي وجابر وأكتب رياضيات.
12: إيش تتمنى أن يتحقق داخل مدرستك من يعني أنشطة؟
13: والله يفيدون أنشطة، يعني أنشطة بعدهم يدون يفعلوا يوم الخميس يدون أنشطة، يدوا جوائز، حصة رياضة.
12: حصة رياضة أيضاً وأنشطة رياضية؟
13: إيه.
12: يا سلام. ما هي الكرة الخاصة بكم؟ إيش سموها الكرة اللي بتلعبوا بها أنتم؟
13: يعني معنا حصة يعني كرة الجراسي والله.

0: حصر الجرس
1: يعني من خلال حركتها تسمعوا الجرس فيها وتعرفوا وين تحركت الكرة وتظلوا تلعبوا مع بعض.
0: أيه.
1: طيب بتشوفوا من زملائك أيضا من شاركوا في الجوانب الأخرى زي الإنشاد والرسم وغيره؟
0: نعم أنا يعني هم بيجروا إنشاد وأنا مش ما بدون ما بش الرسم الرسم ما بش.
1: وأنت يا هيلان يعني تعرف تنشد؟ إيش بدنا من نشودة؟ يلا دلنا نشودة.
2: حمد نشودة تاع الكعبة.
1: يلا سمعني.

0: أنا ما بحس سواها.
1: نعود إليك أبو مجهد، حدثنا أيضا عن رسالتك للمجتمع ولكل من يعني إن شاء الله وقدر أن يكون لديه من أبنائه من ذوي الإعاقة سواء مكفوفين أو غيره.
2: رسالتي إلى أبناء المجتمع وخاصة الذي لديه مكفوف أو جيله مكفوف أنه يهتم به ويكون يدمج بالمجتمع ويكون عنصر فعال ليخدم الوطن ويخدم نفسه أيضا، وألا يكون عنده يكون عالة عليه التعليم، يكون يحوله من سلبي إلى إيجابي، ويكون ينفع نفسه في التعليم، وفيه منهم من قدم مدرسين وموظفين ومدموجين في المجتمع.
1: هي رسالة إيجابية مهمة أنه ليس كل من ابتلاه الله بولد كفيف أو أي شخص ابتلاه الله بإعاقة بصرية أو غيرها أن يظن نفسه زائدا على هذا المجتمع، بل هو جزء منه ينبغي أن يندمج ويمارس حياته الطبيعية. أخي محمد شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ولأبنائك العافية والشفاء بإذن الله.
2: شكرا لكم وجزاكم الله خير.
1: مجهد، في ختام هذا اللقاء تحب تقول شيء لزملائك ولكل تحب تقول شيء لزملائك ولكل المستمعين؟
3: نعم، أنا بقولهم يعني شكرا يتابعوا واسمعوا.
1: وش تقول لهم بمناسبة رمضان؟
3: شهر مبارك وكل عام أنتم بخير والصحة والعافية.
1: وأنت يا هيلان إيش رسالتك الأخيرة؟ إيش تحب تقول؟
0: كل شهر رمضان وعام مبارك.
1: أتمنى لكم العافية والشفاء وشكرا جزيلا لكم.
3: شكرا فاعلين الخير وجزاكم الله خير. الله يبارككم، كل رمضان مبارك وكل عام أنتم بخير.
1: إذا كما رأيتم مستمعين الكرام، هذين الشبلين وهما يحدثان عن مدرستهما وعن جهودهما وعن حياتهما العامة مع رفاقهم وجيرانهم ومع أهلهم. نتمنى لهم الشفاء والعافية، ونتمنى أيضا أن تكون هناك لفتات إنسانية أكثر لذوي الإعاقة وبالذات ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك بالنسبة للمدرسة أن تجد من يساندها في القيام بواجبها كونها المدرسة الوحيدة داخل محافظة مأرب المتخصصة بتعليم المكفوفين وبالطرق والوسائل الخاصة بهذه الفئة المهمة من ضمن شريحة ذوي الهمم. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين هيلان ومجاهد محمد جميل، وشكرا لوالدهما ولكل من تعاون معنا في تسجيل هذه الحلقة. هدية البرنامج كالعادة مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، نقدمه لهذين البطلين في قصة التحدي لهذا اليوم. شكرا جزيلا لهما وكل عام وأنتما بخير. مجاهد وهيلان شكرا جزيلا لكم، كل عام أنتم بخير.
3: علينا
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة، فقرة لمعلوماتك. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام معلومة مهمة عن جهود مسام خلال شهر فبراير الجاري، حيث أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام أن الفرق المناوبة والمهام الخاصة تمكنت منذ بداية شهر فبراير الجاري من تطهير 729,273 مترا مربعا من المساحة في اليمن. وهذه الأراضي التي تم تطهيرها أعلنت الفرق المناوبة والمهام الخاصة لمسام أنها نزعت خلالها خلال هذه الفترة من يوم الأول وحتى 20 من شهر فبراير أنها نزعت 6,682 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، لاحظوا هذا العدد الهائل، فقط خلال 20 يوما من شهر فبراير الجاري. وبالنسبة لنزع الألغام بشكل عام، فقد تحدثت فرق مسام أيضا أنه منذ انطلاق المشروع وحتى 20 من فبراير الجاري تم انتزاع 378,257 ذخيرة غير منفجرة و 8,403 عبوة ناسفة، وتمكنت أيضا خلال هذه الفترة من نزع 150,435 لغما مضادا للدبابات و 7,092 لغما مضادا للأفراد. بهذه المعلومات المهولة عن جهود مشروع مسام نكرر شكرنا كشعب يمني لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، هذه الجهود الجبارة التي نزعت الألغام وأنقذت ملايين البشر في هذه الدولة من الألغام ومخاطرها والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة من مشاريع الموت التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية. كل هذه الجهود بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود الجبارة لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. ولا غرابة أن يكون المشروع مشروع حياة، ولا غرابة أن نفتخر بتسمية هذا المشروع مشروع حياة اليمن. فمسام مشروع حياة لليمن، مسام من أجل حياة بلا ألغام. إلى هنا مستمعين الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم في متابعة فقراتها، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. كما نجدد التنويه في ختام الحلقة إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. هذه تحية عاطرة لكم مني من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، وهي لكم من الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامج مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
5: برنامج قادرون
4: من إخراج
5: مجاهد بن سليم.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، ليس هناك أفضل من الوضوح في التعامل، ففي الوضوح فوائد عديدة، من ذلك أن يعرف كل من الفريقين حدوده فلا يتعداها، أن يلتزم المتعاملون بما اتفقوا عليه فترتاح النفوس، وأن تنسد أمام المتلاعبين طرق الاحتيال والفساد. أيها المستمعون، القرآن الكريم علمنا أن نعمل في ضوء الشمس دون مواربة أو ختل، فنحن ندعو إلى الله بطريقة واضحة يراها من يريد أن يراها، ويتبعها من يريد اتباعها من أهل الفطانة والعلم والطوية النظيفة. ولهذا فالله سبحانه وتعالى علم نبيه الكريم أن يكون قدوة في الوضوح. ولما كان حديثنا إليكم اليوم في الوضوح في المعاملة، فإننا سنقرأ عليكم عددا من الآيات الكريمات التي تتحدث عن هذا المضمار وهذا السبيل. فإذا الله عز وجل علم رسوله الكريم أن يكون قدوة في الوضوح. قال الله عز وجل: قل أي يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما شعيب عليه السلام، أو الرجل الصالح في مدين الذي سقى موسى عليه السلام لابنتيه غنمه، فقد أراد أن يزوج موسى ابنته، فكان شرطه واضحا. لهذا أيها الإخوة، ما أحسن وما أجمل وما أرقى أن يكون كل واحد منا واضح في تعامله، واضح في تصرفاته، واضح في مواقفه. لا ينبغي للإنسان أن يظهر ما يبطن وأن يبطن ما يظهر، وإنما ينبغي عليه أن يكون واضحا. ولهذا موسى عليه السلام قال له شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. انظروا إلى الوضوح، انظروا إلى الوضوح في التعامل. ولهذا هذه شروط واضحة ليس فيها لبس، وعلى مثل عين الشمس فاشهد كما يقال. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ومكثت عنده فترة، ثم لم يتفقا فطلقها، وكان زيد مملوكا لأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوجها، فأعتقه وتبناه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زيدا أن يمسكها فلا يطلقها، وهو يعلم أن الله سيبطل التبني وأحكامه بتطليق زينب من زيد وتزويجها للرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن الدين لا يمكن أن يكون فيه غموض وإبهام، نزلت هذه الآيات موضحة الأحكام دون حرج ولا خجل، فالحق أحق أن يتبع أيها المسلمون، ولا يصح إلا الصحيح. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

عليهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى المسلمين خيبر فملكوا الكثير الكثير، ورأت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنه الزيادة في النفقة ليتمتعن بسعة الدنيا ونعيمها وبهرجها الزائل. فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلحاقهن وإلحاحهن في السؤال، فنزلت الآية واضحة تبين ما على نساء النبي أن يكن. اسمعوا إلى هذه الآيات.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
1: أيها المسلمون المستمعون الكرام والمستمعات، في هذه الآيات وضح الله لهن مكانتهن العظيمة في بيوت رسول الله وحبيبا، وقلنا كلهن بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. وليس المسلمون والكفار سواء في المعاملة في المجتمع المسلم. صحيح أن لغير المسلمين في مجتمعنا حق المواطنة والعيش الكريم والأمان، إلا أنه لا ينبغي أن يكونوا على قدم وساق مع المسلمين، لا في الدنيا ولا في المسلمين في كثير أو قليل، لأن الله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما أشد وضوح معاملة المطلقات في هذه الآيات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكثير من النساء أيها المسلمون الكرام هربن من المجتمع المكي المشرك إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية، فجاء أزواجهن أو إخوتهن يستردوهن بموجب الاتفاق المبرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المتفق عليه بحق الرجال للنساء وجعل لهن امتحانا يعرف به المسلمون إن كنا مؤمنات حقا أو هربنا لأمر ما. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وقال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم

0: الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أيها المسلمون. هذه الآيات كانت موضحة تمام التوضيح لمعاملة النساء المسلمات اللواتي هربن إلى المجتمع المسلم، والنساء اللواتي ارتددن إلى الكفر، وكيف يدفع للمسلمات الجديدات مهرهن، وكيف إن كان ممكنا استرداد ما دفعه المسلمون من مهور النساء اللواتي عدن إلى مكة مرتدات. وضوح وتنظيم ودقة في المعاملة، وكي يبتعد المسلمون عن الحرج. ولهذا يجب البر بالوالدين ولو كان مشركين، ولا يكون الشكر لله إلا مقرونا مع الشكر لمن أحسن إليك وهم الوالدان، ولكن للبر حدود لا يمكن تخطيه، خاصة إذا كانت حدود الله سبحانه وتعالى. ونرى الوضوح كذلك في التعامل مع من يرتكب فاحشة الزنا، فإن كان الزاني والزانية غير محصنين فكيف يعاقبان؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بمن يقترن الزاني والزانية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن ما عقوبة من يقذف المحصنات دون وجه حق؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل تبقى العقوبتان المعنوية في الدنيا والنار في الآخرة إن تاب القاذف؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لا، إنما يعود الأمر إلى مجراه بعد التوبة، فتنتفي عنه صفة الفسوق حين يعترف أنه أخطأ. فإن كان القاذف الزوج نفسه فما يكون من الزوجين؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، يفرق بين الزوجين المتلاعنين فراق بينونة كبرى، ويكون أحدهما قد باء بالخسران الأبدي إلا إذا كانت المرأة زانية واعترفت فرجمت فقد طهرت وتابت توبة نصوحا. إن الغوص في أعماق القرآن والقراءة فيه بإمعان يجلي للمستمع كنوزا من الأمثلة في كل أسلوب تعليمي من أساليب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، نولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، حتى الملتقى، لكم أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
7: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
8: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
9: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
10: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
11: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
10: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
12: قتلوا النساء والأطفال،
13: خطفوا الشيوخ والشباب،
14: يقوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
12: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
15: حينما سمعنا لأول مرة عن الحوثي كانت تتوارد قصص تشير إلى ارتباط أفراد الجماعة وهم أقلية قليلة موجودة في جبال صعدة بملازم زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن هذه الجماعة لها أفكارها ومعتقداتها الخاصة التي لا تضر بأحد. ولأننا نعيش في بلد مفتوح ومتنوع، لم يخشى أحد من وجود تلك الأفكار على تخلفها ورجعيتها ما دامت محصورة في أيدي قلة من أتباع ذلك الهالك وجماعته الطائفية. لكن كل شيء تغير حينما بدأت الميليشيا الانقلابية بنشر أفكارها على نطاق واسع، واقتحام المجالات الثقافية والفكرية اليمنية بطريقة شاذة وغير معهودة على الأوساط الفكرية. تطورت الأوضاع واقتحم الحوثيون صنعاء، فأظهروا نية مبيتة منذ زمن، وهي محاولتهم السيطرة على العقل اليمني وإرجاعه إلى زمن الطلاسم الإمامية المتخلفة التي تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والحاكم، ليس على أساس اعتبارها عقدا اجتماعيا قائما على تبادل المصالح، وإنما على أساس علاقة السيد بالعبد، الإمام بالرعية، علاقة قوامها نحن آل البيت وأنتم خدام وعبيد لنا. لم يخفي الحوثيون شغفهم المبكر باقتحام قطاع التعليم في اليمن عبر بث أفكارهم ومعتقداتهم التي نقلوا معظمها عن ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، أفكار شخص تحولت إلى دستور يتحكم في مواقف وآراء عناصر الجماعة في كل مكان. عمل الحوثيون على نشر هذه الأفكار في كل منطقة سيطروا عليها وجعلوها بديلاً عن مقررات التعليم الحكومية. سيطر هؤلاء الإماميون الجدد بقوة السلاح على مفاصل الدولة، وكانت شهيتهم مفتوحة على واحدة من أهم المؤسسات التي لم يكونوا يحلمون يوماً بالاقتراب منها لولا تواطؤ من فقدت مصالحهم في فترة ما وقرروا تدمير هذا الوطن. سلموها لهم بكل بساطة. إنها أكبر هيئة منظمة للتعليم في البلاد، الكيان الذي يرسم شكل الإنسان اليمني فكرياً ويبني عقله ليحصد أبنائه الثمار في المستقبل. وزارة التربية والتعليم أصبحت مفاتيح مبانيها، مدارسها، قطاعاتها التعليمية المختلفة من مناهج وتوجيه وغيرها بيد هذه الجماعة الانقلابية الطائفية السلالية. لقد حصلت الجماعة الأسوأ في التاريخ على مفاتيح تتحكم من خلالها بعقول الأجيال القادمة والتي يعول عليها اليمن في بناء غداه.
16: من هدامين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى بنائين ومطورين للتعليم، تطور جديد في مسيرة جماعة الحوثي تسعى من خلاله إلى تغيير المناهج في المناطق التي تسيطر عليها، ولكن في أي اتجاه؟ أطفال المدارس في اليمن سيجدون أنفسهم يقفون في الطوابير ويرددون شعارات طائفية ويتدارسون فكر الحوثي وثورة الخميني وعقيدة القتال. أمر يعتبره يمنيون انقلاباً على هوية وطنهم ونسيجه الاجتماعي الذي حافظ على تماسكه عبر عقود منذ استقلاله. انقلاب يكمل كما يبدو انقلابهم مع علي صالح على العملية السياسية وتدميرهم البنى التحتية في البلاد خلال حربهم من أجل التفرد بالسلطة. تشير تقارير منظمات إنسانية إلى أن الحوثيين منذ انقلابهم قتلوا ما يناهز 400 طفل في 16 محافظة. ووفقا لتقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وصلت حالات تجنيد الأطفال إلى 5000 حالة. الإحصائيات ترصد تعرض أكثر من 6000 طفل لانتهاكات مختلفة على يد ميليشيا الحوثيين تراوحت بين قتل وخطف وتعذيب. قرابة 1000 مدرسة ومؤسسة تعليمية تضررت بفعل الميليشيات، ما تسبب في حرمان ما يقارب 400,000 طفل من حق التعليم. بعد هذا كله يتجه طموح الحوثيين إلى صياغة مستقبل هؤلاء الأطفال. يغيرون المناهج الدراسية ويلغمونها بفكر مستورد يخالف قيم التسامح بين عموم اليمنيين. يقول باحثون يمنيون إن رؤية الحوثيين للعملية التعليمية تنتهي إلى إزالة الفارق بين المدارس والمتارس وتسريب قيم الحرب والتعصب المذهبي إلى عقول الطلبة. فقد دأبت الجماعة منذ وقت مبكر على إنشاء منهج ثقافي وتعليمي يستند إلى تنظيرات مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي ومحاضراته التي جمعت فيما بعد تحت اسم الملازم، وهي لدى الحوثيين تعتبر تفسيرا مقدسا للقرآن. خطوة الحوثيين الساعية إلى إجراء تعديلات على المناهج الدراسية ظهرت بوادرها مع تعيين يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المتمردين الحوثيين وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة التي شكلوها في صنعاء. كان لافتا أن وزير التربية والتعليم ذاك لا يحمل أي مؤهل علمي، وكل ثقافته هي دراسته المذهب الزيدي والاثنى عشري، ويشتهر بارتباطه بولاية الفقيه. وفسر الأمر تمسك الحوثيين بالسيطرة على وزارات التربية والتعليم والأوقاف والإعلام والإرشاد الديني دون سواها. تثير ممارسات الحوثيين التي توصف بالأخطر في تاريخ اليمن مخاوف جميع الفعاليات اليمنية الشعبية والرسمية، ما يتهدد مستقبل جيل كامل. الحكومة اليمنية الشرعية سارعت في ظل المشهد إلى التوسع في نشر الكتب المدرسية والمعتمدة الصادرة عام 2014. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أنها هي المرجع الأساسي وطبعت بالتوافق بين جميع القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية.
17: في ندوة بجامعة إقليم سبا أقيمت في بداية العام 2017، استعرض مراقبون تربويون نماذج من الإرهاب الفكري الذي يدسه الحوثيون داخل المناهج التعليمية في مراحله الأساسية والثانوية. فالإماميون الجدد لا يتوانون عن إدراج مواضيع طائفية تهدد النسيج الاجتماعي الذي يميز المجتمع اليمني في كافة مراحله الماضية. واحد من هؤلاء المراقبين واسمه الأستاذ علي مطير يعمل موجها في وزارة التربية والتعليم، يشرح ما يقوم به الحوثيون من تحريف لكتاب القراءة للصف الثاني أساسي، بدأت بتغيير لون الكتاب إلى اللون الأخضر، وهو اللون الذي يفضله الحوثيون لأسباب طائفية. كما يقوم الحوثيون بتحوير متعمد في قضايا تاريخية ودينية من خلال فرض وجهة نظرهم المذهبية الشيعية ورؤيتهم التاريخية للأحداث من وجهة نظر خاصة تعود إلى أحداث سقيفة بني ساعدة، وهو ما كشف عنه انحيازهم ضد رموز دينية يحترمها اليمنيون عموما، مثل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان الذين تم حذفهم من المقررات الدينية، وكذلك بعض الصحابة والأبطال التاريخيين، إلى جانب استبدال الأسماء بشكل كامل وإضافة أسماء ذات طابع خاص بالنسبة إليهم، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى تغيير الصور في مناهج القراءة ووضع صورة تجسد شخصية حسين الحوثي مؤسس الجماعة.
18: في الكتاب في المحتوى الحوثي له عقدة مع شيء اسمه عمر. في الكتاب الصف الأول مكتوب أو وضع من خبراء لدلالة الحرف، فمثلا حرف الميم في وسط الكلمة أعظم مثال عمر. الأخوة هؤلاء الانقلابين لهم مشكلة مع من؟ مع عمر. حولوا عمر إلى محمود، حذفوا اسم عمر وحولوا إلى محمود في عدة مواضع، في صفحة 23، في صفحة 24، في صفحة 25 ثلاث مرات. ندخل الآن في قصيدة مضمنة في الكتاب الأول لتعليم الحروف في صفحة 57. في صفحة 57 وضع ضيف الله التريب، هو شاعر يظهر في قناة المسيرة، هو هذا الإنسان، هذا الشخص وضع لمساته في هذه القصيدة، وضع يعني أفكار عنصرية حوثية، أفكار ضائفية لا تمت للمنهج ولا تمت للحروف العربية بصلة. سنسرد بعضها. مثلا في الكتاب الجديد يقول، في كتاب المطبوع ألف، في الكتاب القديم الألف هو ألف أرنب يجري يلعب، هنا ألف أسد أكل الثعلب. في الثاني باء بطة، في الكتاب القديم باء بطة، باضت بيضة اسم. تعال يتعلم الطالب الحرف الباء في عدة كلمات متراتبة، هنا قال باء بدر بث النورا. من هو هذا البدر؟ أنتم تعرفونه؟ نعم. في مثلا في حرف الجيم، في السابق قال جيم جامع، تحكيم جامع. يا أحباب هيا نصلي للوهاب. في الجيم عند الإنقلابيين جيم جيش، جيم جيش يحمي الثورة وبلادي تحيا منصورة. في حرف السين، في السين في السابق يقول سين ساعة، سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. عند أولئك سين سيف للأبطال، سين نعم سين سيف للأبطال فيه العزة أو فيه العزة للأجيال. في حرف الضاد يقول في القديم ضاد ضاد ضابط، له مشكلة مع الضباط، ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. هنا يقول ضاد ضيف أكرمناه بالترحيب استقبلناه. أما هنا ففي حرف العين يقول عين عامر يخشى الله، هم لا يحبون من يخشى الله، عين عامر يخشى الله لا يعبد إلا إياه. هنا يقول عين عمار نادانا، عين عمار نادانا والأقصى يشكو العدوانا. نصل إلى حرف اللام، لام لحم يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي. هذا الحرف، هذا اللام القديم، اسمع للام الجديد، لام لهب في أوطاني تحرق أو يحرق أو أذناب الطغيان. في حرف النون، نون النهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل. هنا في النون عند الإنقلابيين نون نصر حققناه والغازي قد أحرقناه.
17: تم تسليم مقاليد وزارة التربية والتعليم للشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى الحوثي في مؤشر على الأهمية البالغة التي تعنيها لهم ولتحقيق حلمهم بجعل التعليم في اليمن طائفياً، وهو ما من شأنه أن يتيح لهم السيطرة على عقول ما يقارب 5 ملايين طالب في المرحلتين الأساسية والثانوية فقط وفقاً لإحصاءات عام 2010. أول قرار قام بإصداره هذا الشخص السلالي هو تشكيل لجنة يغلب عليها أتباع جماعته لإعادة النظر في المناهج الدراسية، وتم استبدال الكثير من مدراء المدارس والمعلمين بموالين يحملون أيديولوجية الجماعة، وقد كشف عن أهداف هذه الخطوة الكبيرة. وتم استبدال الكثير من مدراء المدارس والمعلمين بموالين يحملون أيديولوجية الجماعة، وقد كشف عن أهداف هذه الخطوة المبكرة ما تم اتخاذه لاحقاً من خطوات هدفت في مجملها إلى إيجاد مبررات واهية لتغيير المناهج الدراسية في كل مراحل التعليم واعتماد مناهج جديدة تستند إلى ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي. وصف المعارضون لهذه التغييرات ذلك بأنه محاولة لتشويه أفكار الطلاب بالتعبئة الطائفية واستحضار الخلافات المذهبية والسعي لتنشئة جيل عقائدي موال للميليشيا.
19: طباعة الكتيبات اليمنية التي تنشر فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي والحوثيين تطبع في اليمن في المطبعة اليمنية أم تطبع في طهران؟
20: لا تطبع، أنا يعني المطابع، مطابع الكتابة اليمنية هذه تابعة للمطابع لوزارة التربية والتعليم، هي من تطبع، هي من تتولى طباعة
21: الأموال اليمنية. المطابع الحكومية هي
20: المطابع الحكومية، المطبعة الحكومية التي تطبع الكتابة، الكتابة المدرسي هي من تتولى هذه الطباعة. ما أتى من إيران هي عبارة عن مناهج.
21: الحوثيون مسيطرون على المطابع الحكومية؟
20: طبعا المطابع الحكومية في صنعاء مسيطرين عليها الحوثيين، وبالتالي تم طباعة كل المناهج التعليمية بما فيها أيضا الملازم التي بيطبعوها لمؤسسهم حسين الحوثي بإضافة إلى بعض الكتيبات. في 2013 تم الاستيلاء على سفينة كاملة في ميناء عدن محملة بالكتب الإيرانية، القرآن الكريم والسيرة النبوية والسيرة والفقه والحديث والعقيدة وغيرها من الكتب، وتم مصادرتها ومعروفة ما كانت فيها. هي هذه المغالطات التي تم عملها في أكبر جريمة في التاريخ.
17: على الرغم من حالة الرفض التي تواجه بها جهود الحوثيين في تغيير المناهج الدراسية شعبيا ومن خلال الكثير من الكوادر التربوية، إلا أن ما يسمى وزير التعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي يعمل على تمرير العديد من الخطوات بسياسة فرض الأمر الواقع. يراهن الحوثيون على تغيير المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي باعتبار أنه من السهل التلاعب بعقول الأطفال وتوجيههم. تكشف بعض المصادر عن إصدار يحيى الحوثي قراراً بتشكيل لجنة مكونة من 50 أكاديمياً من الموالين لجماعته ليتولوا مهمة الإشراف على صبغ المناهج الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية بطابع طائفي يتبنى وجهة نظر الحوثيين في الكثير من القضايا. وأكدت المصادر أن البداية ستطال مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، وهو ما يعكس حقيقة توجه الحوثي في هذه المواد.
18: مستقبل أولادنا سيضيع. أنا في هذه الحلقة سأحرض كل أولياء الأمور أنه تمنعوا أولادكم يذهبوا المدارس في ظل تغيير المنهج الذي الآن استبدلها الحوثة بمنهج حوثي، منهج شيعي، منهج فارسي، بمنهج عقائدي خارج عن عن عن عن, عن مستوى التفكير العاقل. المنهج الدراسي الآن غير تماما، والآن الطالب مجبر يتعلم أشياء غلط. تخيل إنك تبنى طفلك على شيء غلط، تخيل إنك تبنى ابنك على معلومات كاذبة. قد يجي لك آلي بحصة الرياضيات يقول لك يعني علي محسن جزع فوق 12 لغم، كم احتمال انه يقرح؟ هذه دراسة؟ من هو الغبي اللي يبزبن المدرسة؟ قد يقول لك معك 7 حمامات فوق الشجرة اذا اطلقت، ومعك 3 طلقات اذا اطلقت النار على الحمامة الثالثة كم يبقى حمام بيدك؟ معكش حمام، معبش عيشة لك، طلقة براسك انت والدراسة حقك هذه. خرجوا عيالكم من المدارس.
17: وفقا لمتخصصين في المجال التعليمي، تتمحور النقاط التي يتم تغييرها في المناهج الدراسية تلك المتعلقة بالثورة ضد النظام الإمامي عام 1962، والتي ينظر إليها الحوثيون على أنها انقلاب، وهو ما يحاولون دائما تكريسه في المناهج الجديدة. كما يهدف الحوثيون إلى تبييض صورتهم كجماعة انقلابية خاضت 6 حروب ضد الدولة، وهو ما تم من خلال حذف كل ما له صلة بتمرد صعدة في المناهج الدراسية واستبداله بإشارات إيجابية عن حركتهم والانقلاب الذي قاموا به لاحقا في عام 2014 بصفته ثورة. إضافة إلى حالة الرفض المجتمعي لممارسات الحوثيين فيما يتعلق بالعبث بالمناهج المدرسية، قوبلت تلك الممارسات بحالة رفض من مستويات محلية وإسلامية رفيعة المستوى، حيث وصف المركز اليمني للدراسات والإعلام التربوي تغيير الحوثيين لمقررات التعليم في اليمن وتفخيخها بأجندات طائفية بأنهما ينذران بمخاطر ثقافية وفكرية على الطلاب الذين لا يزال معظمهم في سن الطفولة. وذكر المركز في بيان أن الحوثيين يصرون على إعادة تعديل مناهج التعليم المدرسي بالقوة، ولديهم توجهات جديدة في إعداد مناهج جديدة تخدم أجندتهم الطائفية، ما ينبئ بمخاطر تهدد النسيج الاجتماعي وتعمق الهوة الثقافية والفكرية في البلاد، وينتج جيلا مفخخا بالأفكار الطائفية والمناطقية لا أكثر. كما أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في ديسمبر 2016 إقدام الانقلابيين على إتلاف كتب الدراسات الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي وسحب النسخ الموجودة منها في المدارس بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم. وحذرت المنظمة من مخاطر تغيير المناهج التعليمية في اليمن واستبدالها بأخرى تكرس الطائفية. يبدو أن الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات على الصفحات وليس المناهج بشكل كامل، وإجراء تعديلات على الصفحات مسألة أخطر من تعديل المنهج الذي يتطلب فترة طويلة وجهدا كبيرا بحسب وزير التربية والتعليم عبد الله لملاس. وترفض الحكومة الشرعية من جهتها التعامل مع النسخ المعدلة من الكتب الدراسية التي طبعت في صنعاء، بل إنها تقوم بمصادرة وإتلاف الكثير منها، لكن ذلك لا يمثل حلا طويل المدى، خاصة أن الكثير من الطلاب في الكثير من المناطق المحررة لا يجدون منهجا تقوم الحكومة الشرعية بطباعته في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بطباعة الكتب بدعم من منظمات محلية وأممية مثل منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة التي اتهمتها الحكومة بدعم الحوثيين لطباعة تلك المناهج الطائفية. إذ ترفض اليونيسف التعامل مع الحكومة الشرعية لتمويل طباعة الكتب المدرسية بمطابع الوزارة في عدن والمكلا، بينما قامت خلال العام الماضي بتمويل الحوثيين بألف طن من الورق ومستلزمات الكتب لطباعة المناهج الطائفية بصنعاء.
0: استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو تمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف طباعة كتب مدرسية طائفية للحوثيين في اليمن، واعتبرت إسيسكو التي تتخذ العاصمة المغربية الرباط مقرا لها أن هذا العمل مخالف لموقف الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية.
17: أخطر ما يقوم به الحوثيون في اليمن حاليا هو أدلجة المجتمع بفكرهم الطائفي السلالي عبر تغيير المناهج الدراسية ونقل الكثير مما ورد في ملازم مؤسس الحركة الطائفية إلى مناهج التعليم الحكومية، وهو ما يعد تفخيخا للمستقبل، حيث سيجد اليمنيون أنفسهم خلال سنوات قليلة أمام جيل حوثي مؤدلج. يمكن القول أن ما يقوم به الحوثي من إعادة تربية للمجتمع وفقا لنظرته الدينية الطائفية يعتبر امتدادا لأول تغيير وتحريف لمسار الهوية الوطنية اليمنية في عهد الإمامة على المستوى الفكري الممنهج. أما النتائج المتوقعة من توجيه الحوثيين لمخرجات التعليم بما يتلائم مع توجهاتهم الطائفية فتظهر في حالتين: الأولى حرف مسار الهوية الوطنية اليمنية باعتبار اليمن ذا حضارة عريقة وتاريخ قديم وجزء من الهوية العربية والإسلامية، والثانية استبدال الثقافة والفكر اليمنيين بفكر وثقافة دخلين ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة برمتها، وهذا الفكر مزيج من الإمامة الهدوية الجارودية التي يقولون عنها زيدية ومن الخمينية الإيرانية المعاصرة. إليكم مستمعين بعض آراء المواطنين الذين يدركون حقيقة الخطر الذي يتهدد أطفالهم إذا لم يكن هناك حل سريع وناجع لهذه الكارثة التي تهدد مستقبل أبنائنا.
2: نحن نعلم أنهم كانوا من قبل في صعدة يربون أتباعهم على ملازم السيد، وكانت من هنا كانت البداية. كذلك يا أخي العزيز كما فخخوا أتباعهم أو عقول أتباعهم في صعدة، يريدون الآن أن يفخخوا عقول اليمنيين انطلاقا من التربية والتعليم. تغيير المناهج الدراسية طبعا سيكون بما يتناسب وفق منهجهم الطائفي والسلالي والمذهبي. بالنسبة للخطورة هي ستكون خطورة مستقبلية بعد كم سنة في حالة لا قدر الله استمر هؤلاء المجرمون يعني في غيهم وفسادهم. إذا استمر هذه التغذية لعقول الطلاب من الابتدائية إلى الثانوية في المناطق التي تحت سيطرتهم ستكون الكارثة في المستقبل. أما بالنسبة لواجب الشرعية فواجب الشرعية أي كتاب يصل إلى المناطق المحررة يتم حرقه فورا، يتم مشاهدة من يتم نقل هذه الكتب من صنعاء إلى هذه المناطق المحررة.
22: طبعا نحن نعرف أن الحوثي يفخخ قتلاه في جبهات القتال لكي يحصد المزيد من قتله وجرعه الشرعية، ويفخخ منازل من اختلف معهم في جبهات القتال من المواطنين المقاتلين الشرفاء، ويفخخ بيوت الله أما أنه يفخخ العقول اليمنية وخاصة الأطفال الذي في المدارس الابتدائية، هذا خطر كبير جدا. إذا استمر الوضع على هذا الحال وإذا استمر الحوثي على هذه الوتيرة، فإننا ممكن في المستقبل بعد كم سنة إذا استمر الوضع على ما هو عليه ينشأ جيل خميني متشبع بأفكار الخمينية والطائفية والإثنى عشرية، غير النشيد الوطني إلى ما يسمى بالصرخة في كثير من المدارس. أدخلوا ملازم بدر الدين الحوثي أعتقد في المدارس الابتدائية، ولهم محاضرات سواء في المدارس في الجوامع في أي مكان. الحل الوحيد ولا خيار أمام الشعب اليمني، لا فائدة ولا جدوى من مجلس الأمن الدولي. الحل الوحيد على كل فرد من أبناء الشعب اليمني يستطيع أن يحمل السلاح عليه أن يحمل السلاح. لا خيار أمام الشعب اليمني إلا اجساس هذه الشجرة الخبيثة من جذورها.
1: نختم مستمعينا الكرام حلقتنا بهذا الفلاش التوعوي الذي أنتجته مجموعة من الفنانين الموجودين هنا في مأرب، والذي يعكس الطريقة التي يستخدمها الحوثيون في تشويه المناهج التعليمية بالفكر الطائفي.
3: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
3: حيا الله أستاذ، كيف أنت؟ كيف صحتك؟
4: والله في خير الحمد لله.
3: هيا إلي.
4: والله اشتسل للمدرسة.
3: وين السيارة حقك؟
4: السيارة حقي ما الحوش، ما بيش بيترو.
3: أيوة صح، تفضل تفضل. أطلع فيك،
4: عارف إني أزمة ما بيش من
3: أين. لا سابر، طلع قربك. وذين عاد سي
23: سارح يا ستي للولد في المدرسة؟
3: سمعت آخر الأخبار؟
23: ما هو الخبر هذا؟
3: قال لك تغير المناهج.
4: ما هذا المنهج هذا؟ كيف هو المنهج هذا؟
3: منهج حوثي طائفي سلالي قذر.
4: الناب غير جنان.
3: أمان الله أذمة.
23: الناب فين هذا؟
3: هو ذا هو ذا، صورت لك الدروس من الكتاب حق الولد. ها قلب قلب قلب في الصور حق الكاميرا.
23: أها هي اسمها حالها الترس الأول. ترس المنافقون.
3: أيوة المنافقون.
23: يحول فعله يحني هوله وصوره الشرعية عبطرب منصور والحكومة حقنا من طرف فلا طرفها.
3: ما نش من هذا، أنا من العلماء حقنا، آخرة منافقون.
23: كبحهم الله قبيحة أن وصل المنهج والحقاري حقهم هذا. قال لك أنا صورة حسن بدر الدين ملان الصفحة. صانع النصر.
3: صانع الوحدة بعد الأول. الأول صانع الوحدة ولا صانع النصر.
23: يا اسمع قال لك أنا
3: ها ماذا
23: موقفنا هذا كتاب من القراءة إلى كل تلك الحشود والأصاديل في البحر الأحمر وخليج عدن، لا تخيفنا ولا تهز فينا شعرة واحدة، وإننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو يريد أن يركعنا له سواء في الداخل أو في الخارج.
3: الله أكبر. بالله عليك هذا كتاب القراءة ولا قناة المزيرة؟
23: على جنب أنا أجيب.
3: عاد إحنا ما وصلنا في المدرسة.
23: أمان ما أسجل ابني ولا أخلي يقرأ هذا المنهج يشتوي فخه بعقول الطلاب. حاضرك.
24: قولوا الأنصار الإمامة والعهود المظلمة، أهل الغباء والجهل والفتنة وأتباع الصنم، تخسى ملازمكم ومنهجكم ومن يتعلمه. أنتم عدو الدين والأوطان وأعداء القيم، قد جاء في القرآن والسنة مناهج قيمة، بالعلم نتسلح ونتقدم ونبني بالقلم، نحيا على حب الوطن وتوحده وتقدمه، ويزيد نبض قلوبنا مع تحية العلم.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أبطالنا الميامين عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

يا أبطال جيشنا الوطني، أيها الماضون إلى الحسم كالرصاصة التي خرجت من فوهة بندقيتها فإنها تشق طريقها حتى تصل إلى هدفها. أنتم الرصاصة الحارقة التي انطلقت من بندقية الوطن وسوف تخترق نواصي الخونة ولن تتوقف حتى تحرير ما تبقى من هذا الوطن الذي يتسع لأبنائه جميعا، ولكنه لا يقبل خائن ولا يسامحه غادر ما دمتم جنوده الأبطال ورجاله الأحرار. فأنتم من راهن عليكم الشعب فكسب الرهان، وأنتم الذين تستحقون أن يقال فيكم هاماتكم مرفوعة لا تعرف الركوع، لا تنثني أو تنحني إلا في الصلاة، عزيزة نفوسكم لا تقبل الخنوع، قلوبكم قوية بقوة الإله. جيشنا الوطني الباسل، لم تقولوا عن أنفسكم يوما أنكم أبطال، ولم ترفعوا الشعارات الزائفة، بل تحدثت عنكم أفعالكم، وتحدثت عنكم الجبال التي شهدت صمودكم، والمواقع قالت عنكم الكثير والكثير، وليس إلا قليل من ملحمة المجد التي أنتم أبطالها يا صناع المجد. يا أبطال جيشنا الوطني العظيم، إن الشجاعة ليست غياب الخوف، ولكنها القدرة على التغلب عليه، وبالمواقف الصعبة يعرف الرجل، وليست كلاما يقال ولا شعارات ترفع، ولكن البطولة سمة في النفس يدل عليها سلوك ظافر وأفعال عظيمة، لأعظم برهان على البطولة الحقيقية التي يتحلى بها الأبطال والشجعان والأوفياء.

0: يا من صنعوا النصر ووضعوه في قلب التاريخ، وصنعوا الملاحم والبطولات في جبهات التاريخ. لقد ظن الحوثيون الانقلابيون الخائنون أن الشعب اليمني الأبي قد استكان، فخيبتم ظنونهم حين نزلتم إلى الميادين فخضتم معركتكم المصيرية ودحرتم الدموع والحشود التي تقودها الميليشيا المتمردة، وزرعتم في نفوس الأجيال ضروب التضحية والفداء في وطن الكرامة والإباء، وهزمتم الباطل الذي سيمرق بالذل والهوان من قبل كل حر على هذه الأرض التي ستلفظ بعيدا كل خوان أشر. أبطالنا الأشاوس، يا أبطال هذا العصر ويا رموز هذا الجيل، إنكم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب والأرض والتاريخ.
1: أسود الله في الميدان تخشى لقاءه.

الحراس الوطني الصناديد وفرسان الحق والواجب الذين نذروا أنفسهم من أجل وطن حاول تقزيمه الأقزام وسلبه كرامته وإهانته، حاول أحقر البشر وأكثرهم دناءة وخسة وجشع وطغيان. وهل يجرؤ أبناء الوطن المساس به والنيل منه من غير من كان يتصف بما ذكرنا بل وأتفه مما قيل، وقليل في حق بائع أوطانهم أياد الغدر والخيانة والمكر. أيها الأبطال وسلايل الأقيال، إن الشعب اليمني يرقبون

تضحيات الجسام التي تسطرونها في جبهة الشرف والبطولة، وأنتم تدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.

0: هامات مهمة. مستمعينا الكرام، في فقرة هامات مهمة نتناول سيرة شخصية أصبحت في القمة، رجل تردد الشرف في مناسبه، تردد القمر في منازله، وزه المجد بمناقبه، زهو الروض في خمائله، وأوضحت الليالي والأيام دلائله، وأقرت به الأعداء فما ردت فضائل مآثره. إذا نظمت غارت الشعر عليها من الشعر، وإذا نثرت وجدت في محكم الذكر، فهو صاحبها ابن صاحبها، ومن لم يرثها عن أباعدها بل عن أقاربها. رجل تضرب به الأمثال ولا يوفي حقه كل مقال. مستمعين الكرام، يا ترى من هذه الهامة المهمة؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة من أبناء محافظة مارب قبيلة عبيدة، ولد عام 1958، خريج كلية الآداب، عميد في الجيش اليمني. انخرط في العمل السياسي منذ أواخر السبعينات حتى اليوم، عضو لجنة التصحيح التي أسسها الراحل إبراهيم الحمدي، عضو اللجنة الدائمة عن المؤتمر الشعبي العام منذ 22 من أغسطس عام 1982، عضو مجلس الشورى في عام 1987، عضو مجلس النواب في دورة انتخابات 1993، عضو مجلس النواب عن دورة انتخابات 1997. شارك العرادة في العديد من الزيارات البرلمانية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية بينها روسيا وإيطاليا. عين بقرار رئاسي في 6 من أبريل عام 2012 محافظاً لمحافظة مارب. يعد من أبرز وجهاء المحافظة والشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة لدى كافة ألوان الطيف السياسي، كما يعد من أبرز شخصيات السلم الاجتماعي الداعية إلى التآخي والتصالح. يعتبر اللواء سلطان العرادة واحد من أبرز مقاومي الحوثي. استطاع بحنكته السياسية تجميع القوى الشعبية وتغيير المعادلة. في العام 2015 قاد المقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن مارب إلى جانب رفيق دربه الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي، والتي استمرت حتى 5 أكتوبر عام 2015، خرجت بتحرير مارب بمساعدة التحالف العربي. يمتاز اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة بالصدق والبساطة والكرم والشجاعة.

بعد أن استمعنا إلى التقرير الذي سبق نقول في هذه الشخصية قول حق كما قال المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر: إنك أيها الحكيم صاحب الشأن العظيم إذا وازرت محافظة فقد حظيت منك بشد أزرها وسد ثغرها وأصبحت وأنت صدر لقلبها وقلب لصدرها، فهي مزدانة منك بالفضل المتين معانة بالقوي الأمين.

مبادئ وقواعد حربية. أهداف الحرب الليلية: تعويض نقص المقاتلين عدة وعتاد، إزالة الخوف والرهبة من نفوس المقاتلين، عدم القدرة على مواجهة العدو أثناء النهار، القدرة على التحرك، تأمين عنصر الاختفاء، تأمين عنصر المباغتة المفاجئة، سهولة تنفيذ العمليات الخاصة خلف خطوط العدو.

0: سلاح وعتاد.
1: اللغم مضاد للدروع. لغم مضاد للدروع هو نوع من الألغام الأرضية المصمم لأعطاب أو تدمير المركبات المدرعة، لا سيما الدبابات والمدرعات. مقارنة مع الألغام المضادة للأفراد، فإن الألغام المضادة للدروع لديها قدرة تدميرية كبيرة وصمامات للانفجار معدة للانفجار فقط لاستهداف المركبات، كون تلك الألغام في العادة موجهة لصد الدبابات، وهي تنفجر في العادة إذا ما مر على وزن أعلى من 150 كيلوغرام، ولذلك فإن من الممكن للجنود والأفراد أن يمروا عليها بأمان دون أن تنفجر، وكذلك فتنفجر إذا مرت عليها ناقلات الجنود وما إلى ذلك من المعدات. ولا تزال الدبابات على اختلاف في أنواعها وتسليحها ضعيفة في مواجهة الألغام المضادة للدبابات، فعلى أقل تقدير إن لم يتسبب انفجار اللغم في تفجير دروع الدبابة، سوف يتسبب أي لغم مضاد للدبابات في قطع الجنزير الذي تسير عليه الدبابة، فتتعطل إلى أن تأتي قوات الإمدادات والدعم، وهو شيء مستبعد حدوثه في وقت قصير خلال ظروف المعارك. المشاعل التي يتم تركيبها عليه مغناطيسية أو ضد الضغط أو ضد الاهتزاز أو ضد الميل العمل في حالة مشعل الضغط، يبدأ عمل اللغم عندما يصل الحمل المؤثر حتى 200 كيلوغرام، وعند ذلك يتحرر الطارق تحت تأثير ضغط الياي الطارق ليطرق المفجر مسببا اشتعال اللغم. التأمين: في حالة مشعل الضغط أدخل مفتاحا في التجويف أعلى المشعل ولفه دورة واحدة باتجاه عقارب الساعة. عند فك تسليح اللغم اجذبه للتأكيد من عدم وجود شراك خداعية، ثم فك مجموعة المشعل. الاكتشاف: يعتمد على نوع جسم اللغم، مادة الجسم معدني أو بلاستيكي أو خشبي أو ورق مقوى.

مستمعينا الأعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: لكل العالمين.
1: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الجيش جاهز يا قياداتنا، تجهز واستعد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
2: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
5: أطفالكم معنا في التمهيدي يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي،
4: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
5: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
4: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
5: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
4: للتواصل على الأرقام
5: 7111-84987
4: أو 715-241-402
5: 778-056-435
4: أو 782-652-228.
6: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: عزيز المواطن، عزيزة المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيدا بما حققته خلال الساعات الماضية من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات تعز والحديدة. وأشاد فخامة الرئيس بوحدة ألوية المقاومة الوطنية والعمالقة والتهامية التي استكملت تحرير وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة وبأبطال القوات المسلحة في جبهة حيفان، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو في إسناد القوات على الأرض والتعامل بكفاءة مع التهديدات المعادية في مختلف مسارح العمليات. حررت القوات المسلحة والقوات المشتركة مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني عقب استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها. دمرت القوات المسلحة في الساعات الماضية قدرات عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في معسكر اللبنات بمحافظة الجوفة. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي: دمرنا وحيدا قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات. وأضاف القوات المسلحة نفذت عملية ردع عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية فجر اليوم الأحد مدينة تعز بثلاث صواريخ باليستية سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمع للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. أصيب 4 مدنيون بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غرب محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قناصة الميليشيات استهدفت المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل،
2: حياة أجمل
1: مع الدكتور محمد الحاوري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة 29 من برنامج حياة أجمل. ونتناول اليوم بعض فضائل الجانب الاجتماعي في الإسلام. يقصد بفضائل الاجتماعي تلك الفضائل والخيرات التي يقوم بها المسلم داخل مجتمعه، سواء بنفسه أو بماله أو بعلمه أو بوجاهته، وسواء كانت قولية أو علمية أو قلبية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، أي زرته زيارة المريض، لو وجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذه كلها في الجوانب الاجتماعية: زيارة المريض، إطعام الطعام، إعطاء الشراب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ لأنهم فهموا أن صدقة فقط مكسورة على الجانب المالي. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. نعم، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. حتى مساكك عن الشر صدقة، وهنا إعانة صاحب الحاجة جانب اجتماعي صدقة. الأعمال المجتمعية التي فيها فضائل الجانب الاجتماعي والتي تحيل المجتمع وتجعله جميلا كثيرة، وأغلبها لا يحتاج إلى مال، ولكن يحتاج إلى طيبة نفس، ويحتاج إلى كرم قلب، ويحتاج إلى سخاء في الفؤاد، سخاء عطاء، وليس كل عطاء المال. من هذه الأعمال المجتمعية التحية بالسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. معناه لا يكمن إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. أفشوا السلام بينكم، فيها الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم.

أين الناس؟ كلنا نحب الإنسان البشوش، ولا يحب الناس الإنسان العابس الذي يتلقاه جاهم الوجه غليظ الوجه، حب المبتسم لهم البشوش، حتى قيل الإنسان مخلوق ضاحك. إصلاح ذات البين من الأعمال الاجتماعية الفاضلة العظيمة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. في بعض الروايات ما معناه لا تحلق الشعر، لا معناه لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من الأعمال الصالحة الاجتماعية الكثيرة التي نستطيع أن نسردها: زيارة المريض، مساعدة العامل الذي في عمل، إعانة المحتاج للعون، إغاثة الملهوف، التزاور في الله، المجالسة في الله تعالى، حضور مجالس العلم، الإنفاق على طلبة العلم وتشجيع معلميه، نصرة المظلوم، كف يد الظالم، أداء الشهادة، جبر المكسور، وطرد الجوع بإشباع الجائع، وكفالة اليتيم، والسعي على المسكين والأرملة، وكسوة العاري، وقضاء الدين، وتعليم الجاهل، وهداية الضال، ومؤانسة الوحشان. حتى الإنسان الذي هو مستوحش تآنسه وتخفف عنه. البيان عمن لا يستطيع البيان. بعض الناس لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لا يستطيع أن يتكلم بحاجته، لا يستطيع أن يقول ماذا يريد، فأنت تبلغ عنه، تبين. اسمع من لا يستطيع السمع. البصر لضعيف البصر، إدخال السرور على المسلم، الشفاعة في الحق وليس في الباطل، تتوسط له في الحق، السعي في قضاء الحاجات، إنظار المعسر، وإن استطعت أن تضع عنه ضع عنه، يضع الله عنك. إذا أنت متيسر وهو معسر ما فيش معه، ضع عنه، ضع، أقول سامحك الله، هذه عندك الله يسامحك. تكثير السواد أيضا من الأعمال المجتمعية التي تحسب لك أو تحسب عليك، كف الأذى عن الناس، لك صدقة. وهذه أعمال كلها يسيرة يستطيع أن يعملها المسلم، يستطيع أن يكون له كثير من الخير، فيها منافع بدنية ببدنك بسعيك، أو منافع بالجاه أو بالمال أو بالوقت أو باللسان أو بالبصر أو بالسمع أو بالعلم. هذه كلها تورث المحبة. أن الفضائل المجتمعية تنقسم إلى قسمين: تحصيل المنفعة للغير، هذا قسم، والقسم الثاني دفع المضرة عنهم. هذا عندما تحصل لهم المنفعة أو تدفع عنهم المضرة، هذا يسبب الحب. عندنا واجبات وعندنا أشياء يستطيع الإنسان أن يصل بها، أو مندوبات يستطيع أن يصل بها الإنسان إلى أعلى درجات الرضوان والمكانة عند الله تعالى ثم عند الخلق. هنا حديث، نأخذ بعض الأحاديث التي تبين هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءه أبو ذر في بعض الروايات أنه قال ذهب أهل الدثور بالأجور، هنا قال يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر، يتصدقون ولا نتصدق. قال وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، هدايتك الطريق صدقة، سألك أين الطريق الفلاني ترشد الصح صدقة، عونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، بيانك عن الأرثم صدقة، هذه ما يصير العي ما يصير يتكلم، مباضعتك امرأتك صدقة، معاشرتها جماعها لا حياء في الدين. قلت يا رسول الله نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال أرأيت لو جعلت ذلك في حرام أكان تأثم؟ قال نعم. قال قلت نعم. قال أفتحتسبونا بالشر ولا تحتسبونا بالخير؟ وفي رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك.
إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر

0: المعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن الطريق والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. وفي بعض الآثار وصلة الحبل توصيلة حبل كل صدقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن نجعلنا من يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي يتناول في كل حلقة من حلقاته مجموعة من الأمثال الشعبية، معانيها، دلالاتها، قصصها، إن وجدت ومتى تضرب. في هذه الحلقة مستمعين الكرام اخترنا لكم مجموعة جديدة من الأمثال الشعبية سنستمع وإياكم إليها، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الأمثال الشعبية دائما وأبدا تزخر بتجربة الحكماء العارفين من كثر المواقف التي عايشوها. نعم، والمواضيع المتعددة لتلك الأمثال. أمثال حلقة اليوم دائما وأبدا تحض على التحلي بالشجاعة، التحلي بالشهامة، تحث على أن نرفض الذل وعدم الاستسلام للخوف. ومن هذه الأمثال المثل اللي يقول إذا جاك البلاء وانت جالس قم له، هكذا يقول المثل. وفي بعض المناطق يقولون إذا جاك الشر وانت جالس قم له، بمعنى أنك تواجه كل المواقف التي ستضرك مستقبلا. الشر معروف هو البلاء، هي المحنة. إذا جاءتك المحنة وانت في بيتك آمن مستأمن جالس، لا بد وأن تقف له وتواجهه. إذا جاك الشر وانت جالس قم له. يضرب هذا المثل في ضرورة التصدي للشر وأعوانه ودفعه وعدم الاستكانة والخضوع له. ومثله قول هدية العذري عندما قال: ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. ويطلق هذا البيت الشعري للدلالة على عدم الهروب من المشاكل، بل مواجهتها والشجاعة والإقدام. لأنك ابتليت لا تصبر للظلم، يجب عليك أن تواجه الظلم بكل الطرق ولا تركن إلى أحد، لابد وأن تقف بنفسك. نعم، إذا جاك الشر وانت جالس قم له.

مستمعيش الكرام، مرحبا بكم من جديد. نستمع إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ما يكسر الحجر اللختها. هكذا يقول المثل، ما يكسر الحجر اللختها. يقول المثل أن الحجر لا تكسرها إلا الحجر اللي مثلها، هكذا بوضوح. وهذا يعني أنه لا يقدر على كسر الشيء القوي إلا بشيء قوي مثله. يضرب هذا المثل بالأمر الشديد الذي يستعان بما يشاكله ويقابله من القوة، ومثله المثل القائل ما يفل الحديد إلا الحديد. فالحديد هو ذلك المعدن الذي يرمز للقوة والصلابة واليأس الشديد، ومعنى لا يفل أي لا يكسر الحديد إلا الحديد. فكلمة فل هي من الفعل فل بمعنى كسر وثلم، وتأتي أيضا بمعنى هزم. إذا من هذا مستمعين الكرام نستنتج من هذا المثل أن المثل يعني أن الحديد لا يهزم ولا يصرع بسهولة، لا يهزم إلا من طرف الحديد نفسه، وبالتالي فلا يمكن قهر قوة ما وإخضاعها إلا بقوة أخرى مثلها في الصلابة وفي اليأس وفي الشجاعة، وهكذا يكون لديهم بأس شديد. ما يكسر الحجر اللختها وما يفل الحديد إلا الحديد، هؤلاء مثلان يؤكدان أن لا سبيل للتخلص من الظلم، للتخلص من الطغيان إلا بالقوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، أي أن الانقلاب لن ينتهي إلا بقوة لا بد ومواجهة وشجاعة. نعم، لن ينتهي إلا تحت ضغط القوة. ما يكسر الحجر اللختها وما يفل الحديد إلا الحديد.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد وإلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ما يربح المئة إلا من خسر 90. هكذا يقول المثل، إذا تريد أن تربح 100 ريال لابد وأن تخسر 90 ريال حتى تربح 100. أي من كان عليه إنجاز عمل معين فعليه أن يدفع تكاليفه ومستلزماته ويمنح هذا العمل ما يحتاجه من إمكانات لإنجازه وإتمامه بشكل صحيح. كما أن المثل يبين أن طريق الربح وطريق الكرامة وطريق الراحة وطريق البطولة مليء بالمشقات والمتاعب والجراح، ما يربح 100 إلا من خسر 90. قال المثل الشعبي: وفيلا هجمنا ما نخايل من انزقل، فيلا هجمنا ما نخايل من انزقل، شهيدا على الناموس والله يقابله، كم أن الشرف غالي وكم قيمته جمل من المال وارواح الرجال المقاتلة. صح الله لسان الشاعر، أي أن العيش بعز وكرامة أفضل من الذل والانكسار مهما كلف الأمر. والمثل المستمعين الكرام يصح أن يساق للحظ على توجيه أعظم الجهد في مواجهة الانقلاب، يحث على أننا لابد وأن نعطي، لابد وأن نبذل، ويحث على توجيه القاسمة الضربة القاضية إلى الخصم، ويأتي بمعنى أن الحزم هو الكفيل بحل المشكلة. ما يربح 100 إلا من خسر 90.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هيا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول ما يجرى على الرأس إلا طينة، والطين أي بقدر المقاس، ما يجرى على الرأس إلا طينة، على الرأس أي ما يجزع على الرأس أمر إلا بقدر مقاسه، ما شيء يجي أكبر من مقاس الرأس، فلقد راح الرأس خلاص ما يجي إلا على وزنه، يعني كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب على الإنسان. المثل يصح أن يساق لإشعال الحمية في النفوس والحظ على مواجهة العدو دون خوف، لأنه يقول ما يجرى على الرأس إلا طينة، ما بيجيك إلا ما هو مكتوب لك. نعم، يعني يحظ ويحث على الإقدام والمواجهة، ومثله المثل القائل ما يقطع الرأس إلا ذي ركبة، هكذا يقول المثل، ما يقطع الرأس إلا من ركبة. مستمعين الكرام، لا بد وأن نبذل جهود كبيرة لنوحد صفوفنا، لا بد وأن نواجه العدو وأن نكون شجعان، لأنه ما يقطع الرأس إلا من ركبه، بمعنى أن الله إذا كتب لك الموت فستواجهه، سواء في مكان القتال أو حتى في أي حادث آخر لا قدر الله. إذن كل شيء مكتوب، وما يجرى على الرأس إلا طينة، والذي ركب الرأس يستطيع قطعه أي إزالته من على الحياة، وهو الذي خلق وخلق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. والمعنى في هذا المثل أن الحياة والموت بيد الله، نعم، وأنه لا يمكن لأي أحد إنهاء حياة الآخر قبل انتهاء أجله، هو مثل يصح أن يساق للحث على مواجهة الأعداء دون تردد، ما يجرى على الرأس إلا طينة، وما يقطع الرأس إلا من ركبه. هؤلاء أو هذين المثلين يضربان للحث على الشجاعة والإقدام، كما يضربان أيضا لعدم المبالاة بالتهديد، مهما هدد العدو فإنه لن يضر هذا التهديد، لأنني مؤمن بأنه ما يقطع الرأس إلا من ركبه. ويردد هذه الأيام هذا المثل للغيورين دائما على وطنهم، أولئك الذين يطرزون تاريخهم بحروف من ذهب، تحية لأولئك الأبطال وهم في مضربهم للحظ أيضا على الشجاعة والتحلي بها والشهامة ورفض الذل وعدم الاستسلام، ما يقطع الرأس إلا من ركبه، وما يجرى على الرأس إلا طينة.

0: مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستأمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة

0: نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية. يرجى تجنب رمي المخلفة الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

البدن، أنا لا أعبد شخصا لا ولن، سوف أفتيها بروحي والبدن، أنا لا أعبد شخصا لا ولن، أنحني إلا لرب العالمين، أنحني إلا لرب العالمين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة ويؤكد التزام الدولة بتحرير كامل أراضيها ودحر الميليشيات. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية وتؤمن مناطقها الريفية وتدمر قدرات الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة تعز بثلاث صواريخ باليستية. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيدا بما حققته خلال الساعات الماضية من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات تعز والحديدة. وأشاد فخامة الرئيس بوحدات ألوية المقاومة الوطنية والعمالقة والتهامية التي استكملت تحرير وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وبأبطال القوات المسلحة في جبهة حيفان، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو في إسناد القوات على الأرض والتعامل بكفاءة مع التهديدات المعادية في مختلف مسارح العمليات. أطلع القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصالاته بالقادة العسكريين والميدانيين على مستجدات العمليات والمكاسب المحققة على الأرض ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة وتطهير باقي المواقع التي تسللت إليها الميليشيات، موجها بمواصلة أداء المهام العسكرية بمسؤولية واقتدار والحفاظ على زمام المبادرة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في مسرح العمليات. وقال فخامة الرئيس أن الميليشيات الحوثية التي اختارت هذه المغامرة ستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة التي تصدت لهجومها وانتزعت المبادرة على الأرض قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة واجبها الدستوري في الدفاع عن مواطنيها والمصالح العليا للبلاد. وأضاف لقد اختارت الميليشيات اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليها الآن أن تدرك أن حساباتها الخاطئة ستفتح عليها أبواب السقوط الشامل. وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع القادة والوحدات والتشكيلات العسكرية بالالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنسانية وقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وتسهيل وصول المساعدات وإغاثة النازحين وحسن معاملة المحتجزين وصون كرامتهم وحقوقهم، قائلا أن اليد التي تحمل السلاح دفاعا عن الجمهورية يجب أن تبقى أيضا يد الدولة وسيادة القانون. وترحم فخامة الرئيس على أرواح الشهداء الأبرار من أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية الذين ارتقوا في ميادين الشرف والبطولة، مؤكدا أن تضحياتهم الغالية ستظل محل إجلال ووفاء الدولة والشعب، وأن دماءهم الزكية هي التي تصنع اليوم طريق اليمنيين نحو استعادة دولتهم وحريتهم وكرامتهم، موجها الجهات المختصة بتوفير الرعاية والعلاج اللازمين للجرحى والعناية بأسر الشهداء والوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم باعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو التأخير. وحمل فخامة الرئيس الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي رافقت تصعيدها الإجرامي واستهدافها المناطق السكنية والطرق العامة بالقصف والقنص والطائرات المسيرة وما نتج عن ذلك من سقوط ضحايا مدنيين واختطافات ونزوح مئات الأسر، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن تقدم القوات المسلحة سيظل مقترنا بأعلى درجات الحرص على أرواح المواطنين وسلامتهم. وجدد رئيس مجلس القيادة دعوته إلى كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام إلى توحيد الصف الوطني وتعزيز الثقة بالقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية وعدم الانجرار وراء حملات التشكيك والتخوين والمناكفات والتشفي التي لا تخدم سوى الميليشيات الإرهابية،
مؤكدا أن القوات المسلحة التي أثبتت قدرتها على الصمود والرضا الحازم ماضية بثبات نحو الهدف الوطني الجامع في استعادة مؤسسات الدولة باعتباره خيارا لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات. كما جدد القائد العالي للقوات المسلحة دعوته إلى أبناء القبائل والمغرر بهم في مناطق سيطرة الميليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم في معركة تخدم مشروعا لا علاقة له بمصالح اليمنيين، داعيا من لا يزال في صفوف الميليشيات العودة إلى جادة الصواب وعدم التضحية بحياته من أجل قيادات اختارت الارتهان لمشاريع التخريب العابرة للحدود. حددت القوات المسلحة والقوات المشتركة مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني عقب استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن مدينة حيس كانت محررة في حين ظلت أجزاء من أرياف المديرية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل أن تتمكن القوات اليوم من تحرير كافة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها بالكامل. وأشار إلى أن القوات المسلحة بدأت بتحرير مناطق من مديرية الجراحي وتوغلت باتجاه مواقع ميليشيا الحوثي وسط تراجع وفرار عناصرها وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها. وأكد المصدر أن القوات تواصل تأمين المناطق المحررة وتثبيت مواقعها عقب استكمال تحرير مديرية حيس بالكامل. دمرت القوات المسلحة اليوم قدرات عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي: دمرنا وحيدنا قدرات عناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات. وأضاف إن القوات المسلحة نفذت عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم لوكالة الأنباء اليمنية سبا سيطرة القوات المسلحة على تبة الوثرة وتبة سعيد طه في منطقة المفاليس بالتزامن مع السيطرة على تباب ذيبان والخضيرة والنجدين وسط تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية وفرار عدد من عناصرها من مواقع المواجهات. وأشار إلى أن التباب التي تمت السيطرة عليها لها أهمية عسكرية كونها مواقع حاكمة تطل على سوق الخزجة وخطوط إمداد الميليشيات باتجاه عدد من الجبهات شمال غرب محافظة لحج وجنوبي تعز. وتواصل القوات المسلحة عملياتها في ملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وسط استمرار المواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان. أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة من نوع رجوم تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة عدوان شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية السادسة. وفي السياق أسقطت دفاعات المقاومة الوطنية طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي بينها مسيرات من FB1 وأخرى استطلاعية كانت تنفذ مهام عدائية في سماء الجبهات. كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافهما. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمع للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في المواقع أو في الموقع المستهدف. وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة ورحبة غرب محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن قناصة الميليشيا الحوثية استهدفت المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة.
استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم الأحد مدينة عزبي 3 صواريخ باليستية سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، فيما لم ترد معلومات عن أضرار مادية. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب بمحافظة تعز، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأدانت الوزارة جريمة استهداف مواطن برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي أمام منزله في منطقة شبية بمديرية مقبنة، والتي أودت بحياته في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم. كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال مدرسة كريم في مديرية الوزعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، ما ألحق أضرارا بالمدرسة في اعتداء بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم. واستنكرت الوزارة استهداف الميليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجح ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددا من أماكن لجوئها. وقالت الوزارة أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى في بعض وقائعه إلى جرائم حرب. ويؤكد استمرار ميليشيات الحوثي في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف. وحملت وزارة حقوق الإنسان ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من قتلى ودمار وحالات نزوح وتشريد وتعريض المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون لخطر مباشر ومتواصل. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. القائد العلى يحيي انتصارات أو القائد العلى يحيي انتصارات القوات المسلحة ويؤكد الالتزام الدولة بتحرير كامل أراضيها ودحر الميليشيات. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة الميليشيات الحوثية وتؤمن مناطقها الريفية وتدمر قدرات الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة تعز ب3 صواريخ باليستية. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي صلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر العباس. دمتم ودام اليمن وجيشنا في عزة وانتصار، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العديد من الأشياء حول دولة سبا، الجانب أعتقد التجاري وغيره من الجوانب. اليوم سوف نتحدث

0: في هذه الحلقة عن الجانب الزراعي، وهو جانب شهير في تاريخ سبا وفي مأرب، مركز الدولة السبائية وعاصمتها السياسية والتجارية. لأن الكثير من المؤرخين لا زالوا يطلقون أن صاروا هي العاصمة الروحية أو العاصمة المقدسة للسبائيين، لكن الحقيقة عندما استوطن السبائيون وقدموا من صاروا إلى مأرب واستوطنوا منطقة الجفينة، منطقة الجفينة وهي الآن جنوب غرب مدينة مأرب، قبل 7000 سنة وجد المعهد الألماني الكثير من الأدلة على إنشاء أول المستوطنات في هذه المنطقة بعد قدوم السبائيين من صرواح عاصمتهم الأولى إلى مأرب. احتلت الزراعة جانب مهم في حياة السبائيين، ولكن السؤال هل كانت الزراعة البدايات دائما صعبة؟ المتفق عليه عند جميع المؤرخين والإخباريين وحتى الذين تفحصوا النقوش من المستشرقين المحدثين الباحثين في تاريخ الدولة السبائية، من الواضح أن هناك إجماع على عظمة هذه الدولة وعلى عظمة الحضارة بمختلف الأوجه، أنها كانت حضارة عظيمة سواء كانت في الزراعة أو التجارة أو الحكم السياسي أو حتى النظام الملكي الديني والشراكة السياسية، كل هذا يدل على أن هناك حضارة بنيت. لكن كان السؤال هل الزراعة عند السبائيين كانت هي الأساس، الذي أي بمعنى أن السبائيين وما تلاهم ومن اتحد معهم من دول شبه جنوب الجزيرة العربية مثل المعينيين والقطبانيين والأوسانيين والحضارمة، هل كانت الزراعة هي الأساس الحضاري الذي انطلقت منها هذا الحضارة؟ الحقيقة هناك الكثير من الأسئلة تطرح أن الزراعة كانت هي الدرجة الثانية، وأن الثراء الذي تمتعت به هذه الدول اليمنية القديمة وفي مقدمتها دولة سبا نتج عن السيطرة على الطريق التجاري الدولي لنقل البخور وغيره، وهذه كانت بضاعة نادرة أو الذهب الأسود أو الذهب، يعني كانت تساوي الذهب في معناها نظرا لندرتها واستخدامها في المعابد القديمة في على ضفتي المتوسط وفي مصر الفرعونية، ولذلك كانت تأخذ قدر كبير من الثروات التي تنفقها تلك الدول على المعابد وعلى آلهتها، وذلك يرجع إلى أن السلطات السياسية في تلك البلدان ارتبطت بالدين، ولذلك يتقدم النذور وتقدم النفقات بسخاء للمعابد، وهذا يجعلها تزداد مكانه بين شعوبها بسبب استخدامها للسلطة الدينية. والسبائيون كما تاجروا بهذه السلعة الهامة، وهي سلعة ارتبطت كما قلنا بالجانب الروحي للشعوب الأخرى، فهذا كله أدى إلى تراكم الثروات، وبالتالي فإن الجانب الزراعي نما لسببين. أول السبب الأول هو حاجة السبائيين للماء، فجنوب الجزيرة العربية لا توجد به أنهار جارية مثل ما هو الحال في الهلال الخصيب أو في مصر الفرعونية، وبالتالي كان تفكير الدولة ينصب على توفير المياه. أولا لو نظرنا من ميناء قنا في شبوة وبيار علي مرورا بصحراء شبوة القاحلة إلى صحاري مأرب والاتجاه شمالا لنجران والطرق عبر الجزيرة العربية إلى ضفة المتوسط الشرقية، سوف نلاحظ أن الماء لابد لمن يديرون سياسة تسيير هذه القوافل، أن الماء هو الأهم للجنود وللتجار وللجنود الذين يحرسون تلك التجارة. وهناك أدلة واضحة على المعسكرات التي أقامتها الدولة السبائية في منطقة الرويك بمحافظة مأرب، شرق محافظة مأرب قريب من الحدود مع حضرموت، وهناك مقابر وهي مقابر برجية يعني القبور فيها ظاهرة، وأيضا هناك معسكرات تدل على وجود الجيوش، وبالتالي اضطرت دولة سبا أو القائمين على أمر التجارة أو رجال الدولة إلى التفكير بجدية في إيجاد المياه في هذا الصحاري للقوافل، سواء للقوافل للجمال أو للجنود الذين يقومون بحراسة هذه القوافل. فيذكر المؤرخون إذن الحاجة كانت أولا للمان، دعونا نتفق أن الحاجة كانت لتوفير المياه، وبنى السبائيون الأعرام، وفي سد مارب بنوا عرم صغير كمنسح في البداية ولم يكن سد، هذا حسب ما يذكر الاختصاصيون أو المختصون في النقوش والآثار. وأيضا كان للسبائيين سد صغير قبل سد مارب يقال أنه في صرواح، والحقيقة إلى الآن أنا لم أتعرف، وربما الكثير يشاركني أنه لم يتم العثور على مكان هذا السد في صرواح، وهو قبل سد مارب. سد مارب أنشي في القرن الثامن قبل الميلاد، وهذا التاريخ ارتبط بشكل كبير جدا، أنه تاريخ ارتبط بالازدهار في عصر الدولة السبائية. فلما نأتي إلى القرن الثامن والقرن السابع قبل الميلاد، في الغالب نجد أن معظم التوسع العسكري، معظم البناء في المعابد والقرى التي شيدت والمدن، وهي يطلق عليها الهجر، يطلق السبائيون على المدن الهجر. والحقيقة أن هذا الاسم لا زال قائم إلى الآن، فما من وادي مثل حريب أو بيحان في قطبان أو في ممالك كتبان وغيرها إلا وهم يطلقون على المناطق التي اندثرت في العهد القديم، يسمونها الهجر والهجر والهجران. والهجر هذا هو باقي مدينة قديمة يمنية، يعني تراكمت فوقها الرمال، ولا زال هذا الاسم يستخدم حتى الآن، الهجر يستخدم حتى الآن، وهو اسم سبائي قديم في بناء المدن. نرجع إلى قضية القرن السابع والثامن، وقلنا أنه قرن الازدهار العمراني لسبا، واشتهر هذه الفترة الزمنية قام السبائيون فيها ببناء معظم مدنهم وتوسيع المعابد لإلههم القومي المقة. ومن ضمن أيضا الازدهار تم بناء سد مارب، وهو سد كبير ويعتبر في ذلك الزمن آية من آيات العمران، يعني نتيجة لضخامة البناء وضخامة المواد المستخدمة في بناء هذا السد. ونظرا لوجود سد مارب كما أسلفت أن أهمية الماء كانت هي البداية بالنسبة للسبائيين، نظرا لاختلاف الجغرافيا عن موقع جغرافيا الحضارات الشرقية القديمة، لكن تحول في ذهنية السبائيين التحول إلى الزراعة نظرا لفكرة السدود، وهم بنوا 80 سد متفرعة إلى جانب سد مارب. هذه السدود جنوبا في أبين وفي مناطق الهضبة الوسطى وفي تهامة، وكان الامتداد لهذا السدود حوالي 80 سد، لكن الأصل والأكبر هو في مارب. وكما كانت مارب هي مركز الدولة السياسي والتجاري وأيضا الديني طبعا عندما نقول الديني هناك خلاف ما بين صرواح ومارب، هناك خلاف ما بين صرواح مارب في المركز الديني وفي مكان الإله القومي لمعبود سبا وهو المقة، لكن المعابد شيدها الملوك في عهد الازدهار السبائي بعد استيطانهم مارب، شيدت أعظم المعابد للإله المقة وهما معبد أوام وبرآر. ونعود إلى قضية الزراعة، القضية الزراعية وهي التي نناقشها في هذه الحلقة، بدأت بأكبر منشأة وهي سد مارب، وقلنا أن هذا السد تم بناءه في القرن الثامن وظل صامدا حتى العام 575 بعد الميلاد، استمر ما يقارب 1600 سنة تقريبا أو 1375 عام استمر هذا السد في أداء الخدمة، يعني استمر في الخدمة أي تجميع المياه. والتقنيات التي تم استخدامها في بناء السد تقنيات عظيمة وكبيرة جدا، وتم تثقيب أو ثقب الصخور وإدخال مسدات لها من الرصاص لكي يسهل عندما تريد أن تفتحها يعني الصخرة المثقوبة تأخذ المسد هذا الذي وضع فيها، وبالتالي تتحكم في المياه، أحجام المسدات تجعلك تتحكم في المياه، وهذا ما هو موجود الآن في بقايا السد القديم. ويمكن لأي زائر أن ينظر مدى القدرة ومدى الحكمة التي تمت ببناء هذا السد. إذن سد مارب القديم هو عنوان الجانب الزراعي من وجهة نظر البعض، وأنا في الحقيقة أنظر إلى أنه عنوان توفير المياه لأغراض ربما تعدت الزراعة في البداية، وأن الزراعة كانت السبب الآخر. لكن بعد وجود المياه ووجود التربة الصالحة للزراعة، اهتم السبائيون بالزراعة بشكل كبير، وهناك مصطلحات كثيرة يعني عن السبائيين، أنهم استخدموا أولا أن النظام العمالي أو نظام العمال دفع، تم دفع الأجور للعمال، أي أن النظام الزراعي استخدم العمال بمقابل أجور، وأيضا بمقابل الطعام، أي أن نظام السخرة لم يعرفه السبائيون إلا استثناء، وهو عندما تلم الكوارث وتكون هناك كارثة فيكون هناك مبادرات كبيرة جدا، ويشعرون الأقيال قادة القبائل بالمساعدة في مبادرة وطنية كبيرة لبناء السد أو لدرء الخطر، وهذا يشبه المنكف القبلي في حالة الخطر. لكن النظام الروتيني اليومي استخدم السبائيون الأجور للعمال، وأيضا قدموا لهم الطعام، أي أن الاستغلال لم يكن موجود. السد كما قلنا هناك كثير من المصطلحات اللي موجودة أفادتنا فيها النقوش. فالأرض المثمرة كان يطلق عليها السبائيون أثمر موفورا، والنون هنا تعني وهي للتعريف في العربية الحالية، فأي كلمة سبائية تلقى فيها نون في آخرها فهو يعني للتعريف الحالية. وأطلقوا أيضا على الأرض الثرية موفور، أي أنها وفيرة الثمر. وأشهر الآفات التي قابلت المحاصيل، التي واجهت المحاصيل في العهد السبائي، كان الجراد. أيضا كانوا يطلقون على بعض الضياع، الضياع الزراعية والبساتين، أسماء الآلهة لكي تحميها. وأيضا ورد لفظ جربة، جربا أي الجربة، لأن النون كما قلنا هي للتعريف، وهذا اللفظ لا زال موجود في اليمن حتى الآن، أي الجربة والجرب، وهي معروفة هنا في مارب وفي المناطق المجاورة لمارب ومعظم اليمن، باستثناء الهضبة والتي تكون عليه مال أو هكذا أو شيء من هذا التسميات، إنما الجربة والجرب اسم معروف. النظام الزراعي أيضا وفر القروض الزراعية، وكانت تأخذ من المعبد، أي أن العقود بين مالك الأرض، أي مالك الأرض الذي يريد قرض من الدولة، يذهب إلى المعبد. يعني المعبد طبعا هنا أن التعاقد يتم بشكل مقدس بينه وبين الإله، ويمنحونه القرض لكي يزرع أرضه. ويبدو أن هذه القروض أيضا كانت بدون فوائد. أيضا المعبد كان يتم، المعبد يستولي على الأرض بموجب إيجار، إذا عجز صاحب الأرض أن يفي المعبد بالقروض يتم استيجارها المعبد حتى يتم سداد القرض الذي عجز عنه صاحب الأرض، وهذا يبدو أنه نظام عادل بشكل كبير جدا يعني، وأن النظام الزراعي كان متطور بشكل أكبر مما نعتقد. أيضا في النظام الزراعي هناك نحن تحدثنا عن المجالس المحلية، والتي أطلقنا عليها المسود، وهم ثمانية يمثلون مجلس محلي في الهجر، أي في القرى أو في المدينة الكبيرة. وهذا المجلس أيضا من واجباته مناقشة القروض الزراعية، وإقرار قانون المزارعين، وإقرار قانون المزارعين من الهجرة. أيضا هناك يقر هذا المجلس أو يقوم بتوصية للمزارع إلى كهنة المعبد، إلى المعبد لغرض أن يمنح المعبد القرض الزراعي، أي أن المجلس المحلي هنا يتدخل في في في في فيما يتعلق بمساعدة المزارعين. نعود مرة أخرى إلى القانون، فيما يتعلق بالقانون، بأهم القوانين التي صدرت بشان الزراعة. نحن قلنا أن الدولة السبائية في الغالب كانت هناك قوانين تمنع انتقال المهنة، تمنع أن تغير مهنتك، يعني أن تنتقل من مزارع إلى تاجر ممنوع، أن تنتقل من تاجر إلى زارع ممنوع، أو مزارع أن تنتقل إلى طبقة الكهنة أيضا هذا أمر أكثر صعوبة، أو يعني أكثر صعوبة. فهناك قانون آخر وهو قانون منع هجرة المزارعين من الأرياف، أي من المزارع التي يزرعون فيها إلى المدن، وهذا معناه أنهم سوف ينتقلون إلى المدن ليصبحون تجار. طبعا أشادت الكتابات اليونانية عن العربية الجنوبية وعن سبب الذات عن صرامة تطبيق القانون، أي أن القانون كان قوي. هذا ما يمكن. أيضا كانت هناك ضرائب ومكوس للمعبد تأخذ باسم الإله القومي لسبأ على المزارعين. هذا جزء قليل اليوم كشفناه من الجانب الزراعي في حضارة سبأ القديمة. أعزائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي، أنا معد مقدم هذه الحلقة حسين الصدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش، تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، ليس هناك أفضل من الوضوح في التعامل، ففي الوضوح فوائد عديدة، من ذلك أن يعرف كل من الفريقين حدوده فلا يتعداها، أن يلتزم المتعاملون بما اتفقوا عليه فترتاح النفوس، وأن تنسد أمام المتلاعبين طرق الاحتيال والفساد. أيها المستمعون، القرآن الكريم علمنا أن نعمل في ضوء الشمس دون مواربة أو ختل، فنحن ندعو إلى الله بطريقة واضحة يراها من يريد أن يراها، ويتبعها من يريد اتباعها من أهل الفطانة والعلم والطوية النظيفة. ولهذا فالله سبحانه وتعالى علم نبيه الكريم أن يكون قدوة في الوضوح. ولما كان حديثنا إليكم اليوم في الوضوح في المعاملة، فإننا سنقرأ عليكم عددا من الآيات الكريمات التي تتحدث عن هذا المضمار وهذا السبيل. فإذا الله عز وجل علم رسوله الكريم أن يكون قدوة في الوضوح. قال الله عز وجل: قل أي يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما شعيب عليه السلام أو الرجل الصالح في مدين الذي سقى موسى عليه السلام لابنتيه

عليه السلام قال له شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. انظروا إلى الوضوح، انظروا إلى الوضوح في التعامل. ولهذا هذه شروط واضحة ليس فيها لبس، وعلى مثل عين الشمس فاشهد كما يقال. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ومكثت عنده فترة، ثم لم يتفقا فطلقها، وكان زيد مملوكا لأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوجها، فأعتقه وتبناه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زيدا أن يمسكها فلا يطلقها، وهو يعلم أن الله سيبطل التبني وأحكامه بتطليق زينب بن زيد وتزويجها للرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن الدين لا يمكن أن يكون فيه غموض وإبهام، نزلت هذه الآيات موضحة الأحكام دون حرج ولا خجل، فالحق أحق أن يتبع أيها المسلمون، ولا يصح إلا الصحيح. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه

نسائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى المسلمين خيبر فملكوا الكثير الكثير، ورأت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنه الزيادة في النفقة ليتمتعن بسعة الدنيا ونعيمها وبهرجها الزائل. فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلحاقهن وإلحاحهن في السؤال، فنزلت الآية واضحة تبين ما على نساء النبي أن يكن. اسمعوا إلى هذه الآيات.

ارضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتك.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
1: أيها المسلمون المستمعون الكرام والمستمعات، في هذه الآيات وضح الله لهن مكانتهن العظيمة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهن قدوة لنساء المسلمين توضيحا بينا، فرضينا كلهن برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وحبيبا، وقلنا كلهن بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن وأرضاهن. وليس المسلمون والكفار سواء في المعاملة في المجتمع المسلم. صحيح أن لغير المسلمين في مجتمعنا حق المواطنة والعيش الكريم والأمان، إلا أنه لا ينبغي أن يكونوا على قدم وساق مع المسلمين، لا في الدنيا ولا في المسلمين في كثير أو قليل، لأن الله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما أشد وضوح معاملة المطلقات في هذه الآيات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكثير من النساء أيها المسلمون الكرام هربن من المجتمع المكي المشرك إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية، فجاء أزواجهن أو إخوتهن يستردوهن بموجب الاتفاق المبرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المتفق عليه بحق الرجال للنساء وجعل لهن امتحانا يعرف به المسلمون إن كنا مؤمنات حقا أو هربنا لأمر ما. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وقال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أيها المسلمون، هذه الآيات كانت موضحة تمام التوضيح لمعاملة النساء المسلمات اللواتي هربن إلى المجتمع المسلم، والنساء اللواتي ارتددن إلى الكفر، وكيف يدفع للمسلمات الجديدات مهرهن، وكيف إن كان ممكنا استرداد ما دفعه المسلمون من مهور النساء اللواتي عدن إلى مكة مرتدات. وضوح وتنظيم ودقة في المعاملة، وكي يبتعد المسلمون عن الحرج. ولهذا يجب البر بالوالدين ولو كان مشركين، ولا يكون الشكر لله إلا مقرونا مع الشكر لمن أحسن إليك وهم الوالدان، ولكن للبر حدود لا يمكن تخطيه، خاصة إذا كانت حدود الله سبحانه وتعالى. ونرى الوضوح كذلك في التعامل مع من يرتكب فاحشة الزنا، فإن كان الزاني والزانية غير محصنين فكيف يعاقبان؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بمن يقترن الزاني والزانية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن ما عقوبة من يقذف المحصنات دون وجه حق؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل تبقى العقوبتان المعنوية في الدنيا والنار في الآخرة إن تاب القاذف؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لا، إنما يعود الأمر إلى مجراه بعد التوبة، فتنتفي عنه صفة الفسوق حين يعترف أنه أخطأ. فإن كان القاذف الزوج نفسه فما يكون من الزوجين؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، يفرق بين الزوجين المتلاعنين فراق بينونة كبرى، ويكون أحدهما قد باء بالخسران الأبدي إلا إذا كانت المرأة زانية واعترفت فرجمت فقد طهرت وتابت توبة نصوحا. إن الغوص في أعماق القرآن والقراءة فيه بإمعان يجلي للمستمع كنوزا من الأمثلة في كل أسلوب تعليمي من أساليب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، نول ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، حتى الملتقى، لكم أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكدت هيئة علماء اليمن أن الدفاع عن الدين والنفس والأرض والأرضي في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واجب شرعي وحق مكفول تضافرت عليه النصوص الشرعية لدفع الصائل المعتدي. وأضافت الهيئة أن مواجهة هذه الميليشيا هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله ومن أهم الواجبات الشرعية بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، محذرة جميع أبناء اليمن من خطورة إسناد ميليشيا الحوثي العدوانية المتمردة والتابعة للمشروع الإيراني أو القتال إلى جانبها، وداعية الجميع إلى منع أبنائهم وذويهم من البقاء مع ميليشيا الحوثي أو التعاون معها بأي حال. وشددت الهيئة على ضرورة رص الصف والصفاف الوطني حول القيادة السياسية ونبذه كل ما يفرق من الاختلاف والتشكيك وإثارة الفزع والتخوين. حررت القوات المسلحة والقوات المشتركة مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالكامل من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني عقب استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها. دمرت القوات المسلحة في الساعات الماضية قدرات عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في معسكر اللبنات بمحافظة الجوفة. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد ركن ماجد النزيلي: دمرنا وحيدنا قدرات عناصر ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات. وأضاف: القوات المسلحة نفذت عملية رد عسكري على تصعيد انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر أمس الأحد مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمعا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص قناصة حوثية قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غربي محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن قناصة الميليشيات استهدفوا المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية، ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة 1 بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبار.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتتبع من خلاله الخبرات والمهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية التي يمارسها السكان في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب في مختلف مديرياتها. واليوم يحط بنا الرحال في سوق بن عبود في أحد المحلات التي يمارس صاحبها مهنة الحدادة، وهو الأخ أحمد ناصر الحداد من مديرية ماهلية. سنتعرف اليوم معه على بعض المهارات والممارسات المرتبطة بمهنة الحدادة والمنتجات التي ينتجها في هذا المحل الصغير. وننوه لكم مستمعينا الأكارم في بداية هذه الحلقة أن هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ. أهلا وسهلا أخي أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم، أتشرفت بنزولكم إلى هنا.
0: إذن أخي أحمد، في بداية هذه الحلقة يسرنا أن تعرفنا منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة.
1: تقريبا 15 عام.
0: ممن تعلمتها أخي أحمد؟
1: هذه المهنة توارثناها أبا عن جد.
0: إذن يسرنا أخي أحمد أن تعرفنا على بعض المنتجات التي، أو ما هي المنتجات التي تنتجها في هذا المحل؟ ما هي الأشياء التي تصنعها؟
1: والله نصنع جنابي ومزاين وشفار سكاكين وخناجر وسيوف وشبريات.
0: إذا ما شاء الله أرى أن المحل حقك هناك عدد من المنتجات معروضة هنا في هذه، أو في هذا المحل الصغير. بداية من الجنابي، حدثنا عن صناعة الجنابي، خطوات صناعة الجنبية.
1: أول شيء نبدأ باختيار الحديد وطرقه، وبعدين نبدا بجلخه، بعدين نبدا بالسلابه والصنفره والتلميع، بعد التلميع تركيبها
0: في الراس.
1: هذا
0: الذي يصل الراس بالنصل، اي نصل الجنبي، ماذا يسمى؟ المبسم، صح؟
1: ايوه، يسمى المبسم.
0: المبسم انت ذي تصنعه؟
1: المبسم نستورده، المبسم
0: جاهز. إذن حدثنا عن المنتجات الأخرى غير الجنبية. أرى هنا سكاكين صغيرة.
1: هذا سكاكين، مزاين، شفار، سكاكين، يعني هي.
0: طيب أخي أحمد، ما هو الحديد الذي أو ما هو نوع الحديد الذي تستخدمه في صناعة هذه السكاكين الصغيرة؟
1: نستخدم أنواع الحديد، فيها فولاد، فيها استيل، فيها بنز، فيها هندوان، فيها أنواع الحديد.
0: من وين تحصل عليه؟
1: حصل عليها من مثلا بنوز الدبابات، مثلا ستة السيارات، مثلا أميال الآبار، مثلا أنا أبيع النفط، المواصير حق النفط، الفولاد اللي جبوا صوبها العظام هذا. نعم. عدة أنواع الحديد.
0: طيب من أين تحصل عليها هذه الأنواع من الحديد؟
1: نحصل عليها، نشتري شراء. نعم.
0: لمن تسوق هذه المنتجات أخي أحمد؟
1: أنا منذ 5 سنوات أمارس هذه المهنة في هذا المحل الصغير، وزبائني هم من مرتادي سوق بن عبود.
0: طيب أخي أحمد، هل هناك آخرين من الأسرة، أخوانك، أهلك، لا زالوا يمارسوا هذه المهنة؟
1: نعم كلهم.
0: وهل لديك مثلا رغبة تنقلها لأبنائك وتعلمهم هذه المهنة؟
1: نعم، هذه المهنة تتوارث الأجيال.
0: توارثت هذه المهنة أبا عن جد، وتعلمت مثلا، أنت تعلمتها من والدك، ووالدك تعلمها من والده، ووالدك نقلها لك، وهكذا، وأنت لديك أيضا رغبة في أن تنقلها للجيل التالي.
1: نعم ضروري هذا.
0: إذن أخي أحمد، حول الأدوات والآلات التي تستخدمها، حبذا أن تعطينا صورة عن الأدوات التي تستخدمها. ماذا تسمو هذه الآلة؟
1: نستخدم مطارق، مبارد، صحون، جلخص، صنافر، ديانم، معجون تلميع.
0: هذه الأدوات تحصل عليها من السوق المحلية؟
1: نعم نشتريها.
0: تشتروها من السوق المحلي؟
1: من السوق المحلي متواجدة.
0: يعني المواد الخام التي تحتاجها متوفرة في السوق المحلي؟
1: متوفرة.
0: تحصل عليها بسهولة؟
1: نحصل عليها بسهولة،
0: لا تواجه صعوبة في الحصول عليها.
1: ولا نواجه أي صعوبة.
0: بخصوص منتجاتك، هل تعاني مثلا من ضعف في تسويق منتجك؟
1: نعم نعاني من ضعف،
0: يعني التسويق ضعيف.
1: التسويق ضعيف، نعم.
0: إذن لو سألناك عن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهك في هذه المهنة، ما هي أبرزها؟
1: أبرز الصعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهنا هي قلة الزبائن.
0: يعني الزبائن قليل الذي يشتروا المنتج المحلي. إذن هناك توجه للمنتج المستورد صح؟ إذن يشتروا سكاكين جاهزة أفضل من ما مثلا سعر هذا السكين كم تبيع هذا السكين به؟
1: سعر هذا السكين ب10,000 ريال 20,000 ريال أنواع السكاكين فيه من 5,000 ريال لكن نواجه صعوبة من الزبائن.
0: يعني بيفضل إنه يروح يشتري سكين ب1,000 ريال ولا ب2,000 ريال قد في الجودة يختلف في الجودة.
1: يختلف في الجودة لأن هذا حديد يختلف هذا ربما يدي معه فترة هذاك ما ينفع معه.
0: يدي فترة طويلة جدا.
1: هذا يدي معه فترة طويلة جدا والحد ما يبرد حقه.
0: معنى الحد ما يبرد يعني إن الشفرة حقه تظل تتمع أو تظل حادة.
1: تظل حادة.
0: فترة طويلة.
1: فترة طويلة ها.
0: بينما المنتج الخارجي أو السكاكين هذه المستوردة سواء صيني أو غيرها.
1: ضعيفة جدا ما تنفع ولو تم يحدها واصلت يبرد الحد حقها.
0: طيب أخي أحمد لاحظت عندما أتيت إليك وأنت تستكمل خطوات صناعة بعض السكاكين هذه الصغيرة حدثنا مثلا عن الوقت أو الفترة الزمنية التي يستغرقها صناعة سكين مثل هذا.
1: يستغرق في صناعة سكين مثل هذا حوالي ساعة مثلا صناعة سلة تقريبا 4 أيام سيف
0: السلة حق الجنبية
1: السيف تقريبا أسبوعين.
0: أرى من ضمن المعروضات مستمعين الأكارم أرى هنا نموذجين من السيوف مصنوعة محليا صنعها الأخ أحمد ناصر الحداد. قلت لنا أن السيف هذا يستغرق صناعته كم؟
1: تقريبا أسبوعين.
0: طيب هل شي زبائن يطلبوا من هذه الأنواع من السيوف؟
1: بعض الزبائن في مثلا في المناسبات في الأعراس في المجالس في التراث في يحطها تراث فقط
0: بحكم أنها موروث محلي وتقليد محلي وليست للاستخدام ولكن للعرض
1: ليست للاستخدام فقط تراث تحطها زينة فقط
0: للعرض فقط
1: للمجالس للمضافات تحطها زينة لا شيء مناسبات أعراس يعني حفلات فقط.
0: إذن أخي أحمد في ختام هذه الحلقة جزيل الشكر لك ونتمنى لك التوفيق والنجاح في هذه المهنة والاستمرارية أيضا ونتمنى أن تتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجهك. وفي ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لك هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

سلام على الأفراح، يا سلام يا سلام، يا سلام على الأفراح اللي ملت قلبي، يا سلام يا سلام، سلام على الأفراح اللي ملت قلبي. أصل النهاردة، أصل النهاردة قابلت أهلي، قابلت أهلي وحبيبي.

Some

0: من راية الخلود من سنين الفجر مستني الأسود يرفعوا فوق ليها من راية الخلود الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوها جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوها جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية.

الجهاد هي من أشعلها ثورة على الفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد هي من أشعلها ثورة على الفساد.

وحدتي الشعب النهارده اغلى وحدك، واللي من شعب وجيش ويدي وحدك، وحدتي الشعب النهارده اغلى وحدك.

头的。

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الشعب ينصت أيامه بفجر البطولة والتضحية. صحى الشعب يسمع أغلاله بنيران عزمته الماضية. صحى الشعب ينصت.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: بسم الله وباسم الشعب، تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثالث لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. هيئة علماء اليمن تؤكد أن مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واجب شرعي وتحذر من خطورة إسنادها أو القتال في صفوفها. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة ميليشيات الحوثي وتؤمن مناطقها الريفية وتدمر قدرات الميليشيات الحوثية في اللبنات. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت هيئة علماء اليمن أن الدفاع عن الدين والنفس والأرض والعرض في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واجب شرعي وحق مكفول تضافرت عليه النصوص الشرعية لدفع الصائل المعتدي. وقالت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ إنها تتابع باهتمام بالغ ما تشهده الساحة اليمنية من أحداث وتطورات وما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية من تصعيد وهجمات على محافظات تعز والساحل الغربي والجوف ومأرب وغيرها من المناطق في محاولة لتحقيق اختراقات ميدانية والسيطرة على مواقع استراتيجية، وفي مقدمتها باب المندب وخدمة للمشروع الإيراني وأجندته في المنطقة وتحويل اليمن ومقدراته وموقع الاستراتيجي إلى منصة للعدوان على اليمن وجيرانه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وورقة سياسية في الصراع الإقليمي. وأضافت إن مواجهة هذه الميليشيا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله ومن أهم الواجبات الشرعية بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، محذرة جميع أبناء اليمن من خطورة إسناد ميليشيات الحوثي العدوانية المتمردة والتابعة للمشروع الإيراني أو القتال إلى جانبها، داعية الجميع إلى منع أبنائهم وذويهم من البقاء مع ميليشيات الحوثي أو التعاون معها بأي حال من الأحوال. وشددت الهيئة على ضرورة رص صفوف والاصطفاف حول القيادة السياسية ونبذ كل ما يفرق من الاختلاف والتشكيك وإثارة الفزع والتخوين، وحذرت أشد التحذير من تداول الشائعات والإرجاف وممارسة التخوين عبر منصات الإعلام المختلفة لما في ذلك من خدمة للعدو المتربص، داعية إلى تحريك سائر الجبهات والمضينة قدما نحو التحرير الكامل وانتشال شعبنا في مناطق سيطرة الميليشيات من ظلمها وطغيانها وفسادها وإجرامها. وثمنت الهيئة بإجلال وتقدير جميع المواقف الصادقة التي صدرت عن بعض علماء اليمن ودعاته في هذه المرحلة وما صدر كذلك عن المكونات والقوى السياسية والاجتماعية وما تضمنته من دعوة إلى توحيد الصف ونصرة الحق والوقوف إلى جانب الوطن ومؤسسات الدولة. وترى الهيئة في ذلك موقفا شرعيا ووطنيا مسؤولا، داعية البقية إلى اتخاذ المواقف المشرفة ذاتها كما تدعو جميع القوى السياسية والأحزاب والمكونات الاجتماعية والقبائل والشخصيات والوجهات إلى تجاوز الخلافات والحسابات الجانبية وتقديم مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار. ودعت الهيئة سائر علماء اليمن والدعاة وأئمة المساجد للقيام بواجبهم التوعوي في بيان حقيقة المشروع الحوثي الطائفي والعنصري وكشف خلفياته العقدية ومشروعه التخريبي وخطورته على الهوية الإسلامية والوطنية وإحياء سنة القنوت في الصلوات والدعاء لأبطال الجيش بالنصر والتثبيت وحث الناس على الإكثار من الطاعة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى. وعبرت الهيئة عن الشكر والتقدير الخالص لكل من وقف مع اليمن في هذه النازلة وعلى وجه الخصوص الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على جهودهم الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني. وحيت الهيئة صمود المرابطين وأبطال القوات المسلحة والمقاومة في جميع الجبهات مترحمة على الشهداء سائلة لها العلي القدير الشفاء للجرحى والفرج للمعتقلين والمختطفين، وأن يحفظ المدنيين ويحقن دماء الأبرياء وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم وأن يجمع كلمة اليمنيين على الحق ويعجل بتحرير بلادنا من ربقة هذه الميليشيا الإجرامية. حررت القوات المسلحة والقوات المشتركة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بالكامل من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني عقب استعادة المناطق الريفية التابعة لمديرية حيس وتأمينها. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن مدينة حيس كانت محررة في ظل
في حين ظلت الأجزاء من الأرياف المديرية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل أن تتمكن القوات يوم أمس من تحرير كافة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها بالكامل. وأشارت إلى أن القوات المسلحة بدأت بتحرير مناطق من مديرية الجراح وتوغلت باتجاه مواقع الميليشيا الحوثية، ووسط تراجع وفرار عناصرها وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها. وأكد المصدر أن القوات تواصل تأمين المناطق المحررة وتثبيت مواقعها عقب استكمال تحرير مديرية حيس بالكامل. دمرت القوات المسلحة اليوم قدرات عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد ركن ماجد النزيلي: دمرنا وحيدنا قدرات وعناصر ميليشيا الحوثية الإرهابية في معسكر اللبنات. وأضاف: القوات المسلحة نفذت عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت للخدمة حديثا. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم لوكالة الأنباء اليمنية سبأ سيطرة القوات المسلحة على تبة الوثرة وتبة سعيد طه في منطقة المفاليس بالتزامن مع السيطرة على تباب ذيبان والخضيرة والنجدين، وسط تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية وفرار عدد من عناصرها من مواقع المواجهة. وأشار إلى أن التباب التي تمت السيطرة عليها لها أهمية عسكرية كونها مواقع حاكمة تطل على سوق الخزجة وخطوط إمداد الميليشيات باتجاه عدد من الجبهات شمالي غرب محافظة لحج وجنوب تعز. وتواصل القوات المسلحة عملياتها في ملاحقة عناصر الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وسط استمرار المواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان. أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة من نوع رجوم تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة عدوان شرق مدينة الحزمة مركز محافظة الجوف ضمن مسرح العمليات القتالي للمنطقة العسكرية السادسة. وفي السياق، أسقطت دفاعات المقاومة الوطنية طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي، بينها مسيرات من FAB-1 وأخرى استطلاعية كانت تنفذ مهاما عدائية في سماء الجبهات. كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف في الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافهما. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمعا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إلى ذلك، أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غربي محافظة تعز. وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن قناصة ميليشيا الحوثي استهدفوا المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية، ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة 1 بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم الأحد مدينة تعز ب3 صواريخ باليستية سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، فيما لم ترد معلومات عن أضرار مادية. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبش والكدح والضباب بمحافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأدانت الوزارة جريمة استهداف مواطن برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي أمام منزله في منطقة شوبية بمديرية مقبنة والتي أودت بحياته في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين.
دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم. كما دارت الوزارة القصف العشوائي الذي طال مدرسة كريم في مديرية الوزعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، ما ألحق أضرارا بالمدرسة في اعتداء بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم. واستنكرت الوزارة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجح ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددا من أماكن لجوئها. وقالت الوزارة إن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى في بعض وقائعه إلى جرائم حرب، يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف. وحملت وزارة حقوق الإنسان ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من قتل ودمار وحالات نزوح وتشريد وتعريض المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون لخطر مباشر ومتواصل. وقعت الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان اليوم في مدينة صلالة العمانية اتفاقية تعاون مشتركة لمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتتضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور محافظ المهرة محمد علي ياسر ومحافظ ظفار العمانية صاحب السمو مروان آل سعيد إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات. وأكد محافظ المهرة أهمية المشروع في دعم قطاع الكهرباء وتعزيز الاستقرار التنموي والخدمي بمحافظة المهرة. بهذا النبأ مستمعينا في شأن الكهرباء بمحافظة المهرة تكون نشرتنا قد انتهت، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. هيئة علماء اليمن تؤكد أن مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واجب شرعي وتحذر من خطورة إسنادها أو القتال في صفوفها. القوات المسلحة تحرر مديرية حيس بالكامل من سيطرة ميليشيا الحوثي وتؤمن مناطقها الريفية وتدمر قدرات الميليشيات الحوثية باللبنات في الجوف. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي صلاحي، ومن تنفيذ نصر الأغباس كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
4: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي صورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي.
1: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
4: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
1: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
4: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
1: للتواصل على الأرقام
4: 7111-84987
1: أو 715-241-402
4: 778-056-435
1: أو 782-652-228.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
4: يا ساتر في يهودي هذا،
2: كم شردوا وهجروا،
4: يا لنا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
5: السلام عليكم. يبدأ الحديث عن جرائم وانتهاكات الميليشيا الانقلابية من التعسف والابتزاز، ثم ينتهي عند العبوات الناسفة والألغام المدمرة التي تقتل بالعشرات. وما بين الابتزاز والتعسف والألغام صفحات سوداء للوجه المرعب الذي تختبئ الميليشيا الانقلابية خلفه.
6: ابني عمار الصبح بكير عمار أحمد بكير الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشنبة ولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوت خاص بعدين سوام تلي ولا دل تبوا فيها دل بعدين ماذا بحنا إحنا ما الواحد خرج منا أنت ترعى مع راس نشاوي ولا ذي شو اللعبي وماذا بحنا إحنا الحوت ما يروح مليل يهزرع لحنا زراعة ماذا بالصبايا وماذا بالرجال وماذا بالناس حنا نزرعين زاهبنا في بلادنا لا نروح مكان.
5: الألغام والعبوات الناسفة ليست آخر وسيلة تفعلها الميليشيا الانقلابية للتنكيل بالمدنيين، لكنها البارزة هذه الفترة، إذ نسمع بشكل شبه يومي عن عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا الانقلابية في كل مكان.
7: المأساة الأكثر قساوة في حياة اليمنيين هي الألغام التي حصدت الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين. حقول من الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظات عدة يتم التعامل معها بجهود متواصلة ومكثفة يقوم بها المركز الوطني لنزع الألغام ومشروع مسام السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني. المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد أمين صالح العقيلي قال إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مساحات واسعة من البلاد، مشيرا إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من 1,000,000 لغم، تم نزع أكثر من 500,000 لغم حتى اليوم، وأن الألغام التي زرعها الحوثي متنوعة، منها مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد. الحوثيين زرعوا بكثافة عبوات ناسفة تعمل بالريموت كنترول أو بواسطة دوائر كهربائية أو بالأشعة الحمراء، وأنه تم تسجيل أكثر من 6,000 ضحية من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال. وبحسب تقييمات البرنامج، فإن أكثر المناطق المتأثرة بالألغام هي الساحل الغربي ومحافظات تعز وعدن وأبين والجوف ومأرب وشبوة وحجة ومحافظة الضالع. ولفت العقيل إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام بطريقتين، الأولى منظمة بموجب خرائط والثانية عشوائية شملت كل المناطق، مشيرا إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه عمل البرنامج، منها عدم المقدرة على الوصول إلى جميع المناطق نتيجة استمرار الصراع وعشوائية زراعة الألغام وعدم توفر خرائط لنزعها.
8: ومنذ أشعل الحوثيون حربهم الغاشمة، عملت الميليشيا الإرهابية على زراعة حقول لا متناهية من الألغام بشكل يستهدف المدنيين على وجه التحديد. الألغام التي أدت إلى حصد أرواح المدنيين في مناطق مختلفة، فضلاً عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
9: أحرموني زوجي وأحرموني عيالي.

0: الحمد لله كفي على عياله الثمانية وبنت 9. وضق اليوم جاء من نفس اليوم رايح واتي بالركاب شل معاه 2 وخرج الحيس نزل تحت دار الدوبلة تحت القصر دعس على لغم افتقر باللغم لا الله ما دي إلا دي سووا الحويتة خبرحنا إن زوجك عادو لسه حي معي 2 عيال شباب شل الدبابة الثانية وخرجوا بعد الحبوهن لما أنا شل ابوهن طلعوا على الدبابة لفوا بالدبابة كده دعس على لغم كانوا 3 كلهم ضحايا بسبب الحويتة هذوني اللي خبروني إن زوجك افتقر بلغم وعيالك شلوا تبعوا 2 3 أطني صدمة 3 أيام واسعفوا بي للمستشفى لنتكلم ولا أحكي بعد 3 أيام كنت أطرش دم أطرش دم أطرش دم ردون عواد للدكتور أمي فقدت قلبها راحا أنا شفت بعيني لغملي قدام البوابة قلت له لما تلغم لنا قدام البوابة أنا عندي عيال صغار قال لي لو كنت خايف اخرجي
1: الميليشيات الحوثية تعتمد على زراعة المتفجرات والألغام المحرمة دولياً في سياسة ممنهجة من أجل استهداف الأبرياء وإيقاع أكبر قدر من الضحايا كسياسة انتقامية من المدنيين في ظل نزيفها المستمر في صفوفها وخسائرها اليومية بالعشرات من مسلحيها كما تموه الكثير من الألغام بأشكال ووسائل لا تخطر ببال
2: وجدنا ألغام بأشراك خداعية
3: يعني يضعوا فيه صاعق
2: ويضعوا فيه الخداع راسل الخداع على خداع تخرج اللوم وقره والحمد لله المهندسين قاموا بتعامل بكل ثقة وتم تأمينه وعندنا يستطيعوا أن يأمنوا من هذا النوع
1: إقدام الميليشيا الحوثية على هذه السياسة الخبيثة يعبر عن حجم إرهابها للدرجة التي كبدتها من العناصر الكثير فأحياناً تكون كلفة هذا الإرهاب كبيرة فقد ينشرون الألغام في منطقة ما وتكون وبالاً عليهم بعد ذلك نظراً لطريقة العشوائية التي يزرعونها بها نستمع لحديث مدير المشروع السعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية مسام أسامة الكصيبي وهو يتحدث أكثر عن عشوائية الميليشيا في زراعة الألغام وعدم وجود خرائط
4: العشوائية اللي زرع فيها الحوثي الألغام في اليمن هي عشوائية اختيار المناطق يعني كيف؟ لم تزرع الألغام في مناطق محددة إنما زرعها في كل المناطق اللي دخل فيها الحوثي واستخدم حتى في بعض المناطق ونحن عندنا معلومات مؤكدة على الشيء هذا استخدم أطفال لزراعة هذه الألغام بدون خرائط بدون إحداثيات بدون هدف محدد الهدف منها هي إرهاب المواطن والشعب اليمني والتأثير عليه لسنوات قادمة لأن وجود الألغام في الأرض أنت حاصرتي الدولة حاصرتي الشعب حاصرتي أهالي المناطق حاصرتي المدارس البنية التحتية البساتين بأن لا يمكن الوصول إليها حتى يتم التخلص من هذه الألغام هنا كانت العشوائية بأن كانت في كل مكان وبدون الزراعة العسكرية إذا نحن بنسمي الزراعة العسكرية الزراعة العسكرية يوجد فيها إحداثيات يوجد فيها خرائط الهدف منها شيء محدد إنما الزراعة في اليمن لا الزراعة في اليمن هي لأن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الضحايا وإرهاب الشعب اليمني المتواجد في هذا المناطق
1: توثق منظمات حقوقية مقتل العشرات من الأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا نتيجة للألغام التي يزرعها الحوثيون والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب
5: نسبة القتل في الأطفال جراء انفجارات الألغام في محافظة تعز يزيد عن 223 طفل نسبة إصابة الأطفال جراء انفجارات الألغام يزيد عن 465 طفل في محافظة تعز زرعت الألغام في محافظة تعز في مناطق الرعي وفي الأودية وفي مصادر المياه

0: ويتحدث خبراء أن الألغام الأرضية الحوثية تمثل تهديداً مستمراً لأطفال اليمن من خلال حرمانهم من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة والمراعي.
1: صبح بدري حرق فتحنا الشاور وحرق قرعة وأنا سبرته ولعبي وشلله. أبني عمار الصبح بكرعة عمار حمال بكرعة الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشان بولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوع بعد المذنبح نحن ما الواحد خرج منا تطرعة مع راسا شاوي ولا ذي شل لعبي ومذنبح نحن الحوت ما يروح مليل يهزر على حنا زراعة في مذنب الصبايا ومذنب الرجال ومذنب الناس حنا نزرعين زايبنا في بلادنا لا نروح مكان.
0: خلال العام الفائت متابعينا الأعزاء رصد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في مدينة الحديدة مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيا الحوثية، وتشير تقارير إلى زراعة الميليشيا قرابة 2 مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية، ويشير التقرير إلى أن ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي توزعوا في عدة محافظات يمنية تصدرتها محافظة الحديدة تلتها تعز ثم البيضاء وعدن ولحج.
2: الموت مزروع هنا حتى بين حبات الأرز المتناثرة في شركة مطاحن البحر الأحمر بالحديدة، تفخخ الحياة بألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بينما يخوض الجيش الوطني رحلة لتأمينها في مدينة الحديدة أو بتلك الأجزاء التي استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها. تم اكتشاف كميات كبيرة من الألغام المزروعة في المصانع وحتى داخل طفايات الحريق وأكياس المواد الغذائية في عدد من المناطق بالمدينة. الأمر ذاته يحدث في المدارس، حيث أقدمت الميليشيا على تحويل مدرسة الشرف بالمدينة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها. أما عن كمية الألغام المزروعة من قبل الميليشيا فآخر إحصائية رسمية إلى أن مسلحي الحوثي زرعوا حوالي 1 مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن وسقوط أكثر من 1194 قتيلاً و2287 مصاباً جراء الألغام معظمهم من المدنيين. تحرص ميليشيا الحوثي إذن على أن تخلف الموت وراءها، فمن لم تقتله بالرصاص والقذائف فجرته بالألغام.
0: تشير تقارير حكومية أن الألغام الأرضية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن إزالتها كلها قد تستدت عقود، ويؤكد اقتصاديون أن الأرضية في اليمن لها عواقب وخيمة آثار سلبية للفقر، والمتابع يجد أن الحيوانات أيضا لم تسلم من ألغام هذه الميليشيا.
3: يعاين عبد الرحمن وأصدقائه وأقاربه الجمل الخاص بهم في تلك المنطقة. هذا الجمل ضربه اللغم صباح اليوم وهو يرعى بين الجمل، لا يستطيعون إخراجه في هذه اللحظات بسبب زراعة الحوثيون أو الحوثي عدد كبير من الألغام بشكل عشوائي. إبراهيم أو عبد الرحمن، حدثنا عن ماذا حدث لهذا الجمل والحلال الذي كان يرعى الخاص بك.
4: والله الجمل هذا خرج من الهبل كامل، خرج في المنطقة هذه، والمنطقة هذه فيها ألغام، بس إحنا مجبورين إننا نرى فيها ما قابلنا، يعني فيها ألغام وفي هناك ما فيش ألغام وهناك فيها ألغام وهناك ما فيش ألغام.
5: بالنسبة للألغام في هذه المنطقة قدام حوالي 6 أو 7 شهور خرج شخص ترك زوجته وأولاده، تمام، وخرج يشتي يتوضى يصلي صلاة العصر مات، داس على اللغم قرح، أجينا لفلفناه يعني لحم ما عاد باقي منه ولا حاجة.
3: إذن عبد الرحمن وغيره من الذين يملكون حلالا أو مواشي هنا في هذه المنطقة يعانون بشكل كبير. هذا الجمل الذي بترت أجزاء من أقدامه قدم من المنطقة المحيطة من المنطقة الأخرى حيث مليئة بالألغام، وذهب إلى تلك المنطقة ولم يستطع التحرك منها. المنطقة الأخرى أيضا مليئة بالألغام لأنه الأهالي يعرفون جيدا حادثة وقعت في تلك المنطقة حيث ضرب لغم بقرة وفي وقت ما من الأوقات السابقة.

0: ما بين الفترة والأخرى يكون هنالك أعداد كبيرة من الضحايا بسبب ألغام الحوثيين العشوائية التي يزرعونها في أماكن متفرقة من أماكن وجود المدنيين.
1: يجمع خبراء الاقتصاد أن إزالة الألغام الأرضية ليست ضرورية فقط لمنع الموت والإصابة، ولكنها ضرورية أيضا حتى يتمكن أبناء الشعب اليمني من إعالة أنفسهم والبحث عن أرزاقهم في وقت تواجه فيه البلاد العديد من الأزمات المتداخلة. وما دامت الميليشيا تسيطر على مناطق جديدة، فإن الموتى سيظل يوزع في بيوت اليمنيين حاضرا ومستقبلا. كونوا متابعين على حذر، خاصة أولئك الذين عادوا إلى مناطق حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واستمروا في توعية أبنائكم ومجتمعاتكم ألا يلمسوا أيا من تلك المواد المشبوهة حتى لا يقعوا ضحية لعبوات الموت والدمار. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
3: يعني يموتوا برد مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
2: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

بلادي بلاد اليمن، أحييك يا موطني مدى الزمن، أحيي الرجال الذين لهم رصيد النضال بنصف اليمن، قناء الفنان أبو أريج ماجد القحطاني.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: خير أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، وفي صباح جديد وفي حلقة جديدة نرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم تسنيم حميد وزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. إذن صباح الخير لكم مستمعين، وصباح الخير لك يا عزيزتي تسنيم، وأهلا بكم مستمعين في زحام هذه الحياة التي تسرقنا منها، وحيث تتسابق الأيام لتطوي صفحاتنا دون أن ندري. نقف اليوم وقفة تأمل قصيرة، لا لنبحث عن المزيد من صخب الخارج، بل لنطرق بابا نسيناه طويلا، باب الداخل. وحدنا في هذا العابر من الزمن نمتلك القدرة على تحويل العادي إلى استثنائي والرمادي إلى لون يليق بالحياة. دعونا في دقائقنا هذه ننفض غبار الروتين ونعيد ترتيب نبضاتنا على مهل، لنرى معا كيف نصنع لأنفسنا أثرا لا يزول.
5: وحين نتأمل حكاية الإنسان على هذه الأرض نجد أنه لم يخلد بما جمع بل بما ترك، فإن الأشياء العظيمة في حياتنا لم تولد صدفة، بل ولدت من رحم الصمت، من تلك اللحظات التي يتخيل فيها الإنسان بفكره، يتصالح مع عيوبه، يهادن مخاوفه ويعيد صياغة أهدافه بلا ضجيج. فالتأمل ليس طرفا فكريا، بل هو طوق النجاة الوحيد في عالم يسير بسرعة الجنون. فحين تتوقف

0: قليلا وتركب العلم من خلف نافذة قلبك، تدرك أن الكثير من المعارك التي خضتها لم تكن تستحق ذلك الثمن الباهظ من أعصابك وسلامك الداخلي.
1: بالفعل عزيزتي تسنيم، نحن نعيش ونمضي ويبقى الأثر، ليس بالضرورة أن يكون أثر مدويا يملأ الصحف أو يخلده التاريخ. وأعظم الأثر غالبا ما يكون صامت، هو تلك الكلمة الطيبة التي زرعتها يوما في قلب أحدهم فأنقذته من السقوط، هو ذلك الموقف النبيل الذي صنعته في الخفاء ولم يره سوى الله، هو النور الذي تتركه في عيون من حولك كلما مررت بحياتهم. فالحياة يا أصدقائي لا تقاس بعدد الأنفاس التي نتنفسها، بل بعدد اللحظات التي خطفنا فيها الأنفاس من روعة ما قدمناه. حين نمنح من وقتنا وحبنا واهتمامنا، فإننا لا ننقص من أنفسنا شيئا، بل نتسع كل عطاء حقيقي هو في طياته بناء خفي لروحك أنت قبل أن يكون لغيرك. وفي أتون هذه الرحلة يبقى التحدي الأكبر والأجمل، والشجاعة في أن تكون حقيقيا.
0: وفي عصر يفرض عليك قوالب جاهزة ويطلب منك أن تشبه الآخرين، فتصبح المحافظة على تفردك وحدك هي أسمى أنواع البطولات. لا تهاب العثرات ولا تنظر إلى السقوط على أنه نهاية المطاف، فالسقوط ليست سوى إشارة مرور خفيفة تقول لك امضي ولكن من طريق أصوب. فالأخطاء هي التي تسقل الحكمة، والتجارب المؤلمة هي التي تمنحنا تلك اللمعة الدافئة في أعيننا حين نكبر. ولنجعل من هذه اللحظات ومن هذه الدقائق المعدودة نقطة تحول ناعمة، لنتعهد لأنفسنا بأن نعيش بامتنان أعمق، وأن نحب بصدق أكبر، وأن ننظر إلى المرآة كل صباح فنبتسم لروح التكافح بجهد لتبقى جميلة ونبيلة. فالحياة أقصر وقصيرة جدا من أن نقضيها في العتاب أو في عيش على حافة التردد. امنحوا أنفسكم ومن حولكم أجمل ما تملكون، الحب والسلام والأثر الطيب.
1: إذن صباحكم أمل وصباح يمننا سلام لا ينتهي بإذن الله. نذهب إذن إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم لنكمل فقرات حلقة اليوم.

0: هنعود لكم مستمعين الأعزاء وإلى فقرتنا الصحيحة لهذه الحلقة، وسنتحدث فيها عن تقنيات للتخفيف من القلق والتوتر. وفي خضاب الحياة اليومية ومع كثرة المسؤوليات والضغوط، قد يجد الإنسان نفسه في حالة من القلق والتوتر. فالتفكير في العمل والأسرة والالتزامات والمشكلات اليومية إضافة إلى القلق من المستقبل، كلها أمور قد تجعل العقل في حالة من الانشغال المستمر. فالقلق شعور طبيعي قد نمر به من وقت لآخر، لكن عندما يستمر التفكير ويصبح من الصعب التوقف عنه، نحتاج إلى بعض الطرق التي تساعدنا على تهدئة أنفسنا واستعادة التركيز. إذن لنتعرف على طرق بسيطة يمكن تجربتها، وهي التركيز على الحواس الخمس. أولا، تنشيط الحواس الخمس. عندما تشعر بالقلق عزيزي المستمع، حاول أن تركز على الأشياء الموجودة حولك. ابدأ بحاسة البصر وانظر إلى شيء أمامك وحاول ملاحظة تفاصيله، ثم انتبه إلى الأصوات من حولك وركز في صوت واحد بدلا من ترك ذهنك مشتت. بعد ذلك ركز على حاسة الشم من خلال رائحة تحبها، مثل رائحة القهوة أو العطر أو الزهور. أما حاسة التذوق، فيمكنك تناول شيء بسيط ببطء ومحاولة التركيز على طعمه وإحساسه. وأخيرا، انتبه إلى حاسة اللمس. أشعر بملابس الملابس التي تلبسها أو الكرسي الذي تجلس عليه أو الأرض التي تحت قدميك. فهذه الطريقة تساعد على إعادة تركيز الانتباه على اللحظة الحالية بدلا من الاستغراق في الأفكار والمخاوف. ثانيا، حرك جسدك. فعندما تشعر بالتوتر، لا تبقى في مكانك غارقا في التفكير. حاول أن تتحرك وتحرك جسمك، حتى ولو بحركات بسيطة. فيمكنك المشي أو ممارسة بعض التمارين الإطالة أو تحريك الذراعين أو الساقين. وأثناء الحركة، انتبه إلى خطواتك وإلى التنفس وإلى إحساس جسمك بالحركة. فالهدف ليس ممارسة تمارين شاقة، وإنما إعطاء العقل والجسم فرصة للخروج من حالة التوتر والانشغال. كذلك، إضافة إلى الخطوات التي ذكرناها سابقا، انتبه إلى جسمك. اجلس أو وقف في مكان مريح. ابدأ بملاحظة جسمك من الرأس إلى القدمين. انتبه إلى كتفيك، هل تشعر أنهما مشدودان؟ لاحظ يديك، هل هما مرتخيتان أم متوترتان؟ انتبه إلى تنفسك وإلى نبضات قلبك. لاحظ كيف تشعر قدمك وهما تلامسان الأرض. هذه الملاحظة البسيطة عزيزي المستمع تساعدك على الانتباه إلى جسمك بدلا من ترك عقلك يستمر في التفكير في المخاوف. ورابعا، ضع يديك في الماء. يمكن الماء أن يساعد أيضا على تحويل الانتباه إلى الإحساس الموجود في اللحظة الحالية. وضع يديك في ماء بدرجة حرارة مريحة وركز على إحساس الماء بأطراف أصابعك وراحة يديك وظهرهما.
1: ولاحظ الفرق في الإحساس، وحاول أن تركز فقط على ما تشعر به في تلك اللحظة. ولا حاجة لاستخدام ماء شديد البرودة أو الحرارة، فالمقصود هو التركيز على الإحساس وليس تعرض الجسم للضرر. خامسا، أعزائي المستمعين، تذكر شخصا عزيزا عليك. في لحظات الضيق قد يكون من المفيد أن نستحضر وتستحضر في ذهنك شخصا له أثر إيجابي في حياتك، وتذكر الكلمات التي كان يمكن أن يقولها لك ليشجعك ويطمئنك. وكما أن التواصل مع شخص تثق به والحديث معه عما تشعر به قد يساعدك على تخفيف الضغط بدلا من الاحتفاظ بكل شيء بداخلك.
0: ومن المهم استخدم الأرقام. إذا كانت الأفكار كثيرة ولا تستطيع إيقافها، حاول أن تشغل ذهنك بمهمة تحتاج إلى التركيز. يمكنك مثلا العد التنزلي من 100 إلى 0، أو تذكر جدول الضرب، أو اختيار رقم ومحاولة الوصول إليه بعدة عمليات حسابية. مثلا الرقم 17 يمكن الوصول إليه من خلال 16 زائد 1 أو 20 ناقص 3. قد تبدو هذه الطريقة بسيطة، لكنها تجعل العقل ينشغل بمهمة محددة بدلا من الاستمرار في الدوران حول الأفكار المقلقة. في النهاية، من المهم أن نتذكر أن القلق جزء من حياة الإنسان، لا يعني بضرورة وجود مشكلة صحية. لكن عندما يصبح القلق مستمر أو شديد ويؤثر في النوم أو التركيز أو العمل أو الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو المختص في الصحة النفسية. وأما في لحظة توتر العابرة أعزائي المستمعين، قد تساعدنا بعض الخطوات البسيطة لاستعادة هدوئنا، فأن نركز على حواسنا، نحرك أجسامنا، ننتبه إلى تنفسنا، ونتواصل مع شخص نثق به، أو ننشغل وتشتغل أذهاننا بنشاط يحتاج إلى التركيز. فلا تجعل عزيزي المستمع نفسك أسيرا لكل فكرة تمر في ذهنك، فليس كل ما نخاف منه سيحدث، وليس كل احتمال نفكر فيه حقيقي. اهتم بصحتك النفسية كما تهتم بصحتك الجسدية، وخذ وقتا للراحة. حاول أن تمنح نفسك مساحة للهدوء بعيدا عن الضغوط قدر الإمكان.
1: إذن عزيزي المستمع، في كل مرة تشعر فيها بأن القلق يزداد، تذكر أن العودة إلى اللحظة الحالية قد تكون بداية جيدة لاستعادة بعض الهدوء. إذن عزيزي المستمع، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا. نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم. لا تذهبوا بعيداً.

وعد لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة التنمية الذاتية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن نظرية تجارب للمشي في صن طريقة مثالية للتخلص من التوتر والقلق. تضع الناشطة في مجال صحة المرأة نتائج تجربتها أن أكثر من مليار شخص يعانون من الصداع النصفي حول العالم. وذكرت في مقال بصحيفة نيوز ويك الأمريكية أنها نجحت أخيرا في تخلص وتلخيص من الألم الصداع الذي لازمها لمدة 3 سنوات بعد خضوعها تجربة المشي في صمت. إذن حققت مكارتي نجاح عندما بدأت البحث عن حلول طبيعية لمشكلتها بعد أن فشل ممارسة اليوغا لبضعة أيام في الأسبوع. المشي 4 أشهر لمسافات قصيرة مع التشاكل بالاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست أو كتاب صوتي طوال الوقت في حل المشكلة. وفي صيف العام الماضي بدافع حبها للمشي التحقت ماركي باتر الكاتبة المتخصصة في الصحة العقلية ونمط الحياة بمجموعة عبر الإنترنت لمواجهة تحدي المشي.

0: تنعش لمدة 45 دقيقة يوميا، لكنها سرعان ما شعرت بالإرهاق بسبب التضارب بين محاولة استغلال وقت المشي للتنزه أو التركيز على الصحة العقلية والابتعاد عن ضغوط العمل، وبين الاستماع في الوقت نفسه إلى الكتب الصوتية وكل ما يمكن أن يغرق الذهن بالأفكار.
1: وصادفت باتل منشورات عن نساء يمشين مثلا في نزهات صامتة للابتعاد عن كل شيء، فتلخصت بين سماعات الرأس وبدأت المشي في صمت لتكتشف بعد أسبوع من المشي في صمت كم هي تجربة مريحة ومثيرة للحماس على حد وصفها. فما المشي في الصمت؟ المشي في الصمت محاولة لتحقيق أقصى استفادة من التجول بدون أي عوامل لتشتت الانتباه، فقط أنت والطبيعة وفق تعبير باتل، كما أنه أصبح اتجاها يحظى بشعبية مترامية كشكل من أشكال التأمل المتحرك، فالذي يمكن أن يساعد على تقليل التوتر والقلق وشعور بمزيد من الاسترخاء والثبات واليقظة، وطريقة مثالية لأخذ استراحة من طفار المعلومات التي تتدفق باستمرار من المكالمات الهاتفية وسائل البريد الإلكتروني مثلا والمواقع الإلكترونية وأيضا سماعات الأذان وقوائم الموسيقى، كما تقول دينيس شاكوين المدربة الشخصية المعتمدة.
0: إذن فوائد المشي في صمت مفيد جدا للصحة العقلية مستمعين، حيث أشارت دراسة لجامعة ميشيغان عام 2014 إلى أن هذا النوع من المشي يعد طريقة أفضل للاسترخاء بعد ضغوط اليوم مقارنة بطريقة الجلوس بهدوء وأعيننا مغلقة، كما يعزز مشاعر الرفاهية ويوفر نوم أفضل ويساعد على أن نكون حاضرين أكثر تركيز على الأحداث من حولنا، حيث يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وفقا دراسة ميشيغان، أيضا يخفف الألم. فبعد إصابتها بنوبة صداع نصفي شديد لاحظت ليزا ماكارتي تغيرا ملموسا أثناء المشي في صمت، حيث بدأ الألم يتبدد والغثيان يخف وبدأت الحاسة أو الحساسية للضوء والصوت تقل. علقت ماكارتي قائلة: لقد كان الصمت في مشي هو الشيء الوحيد الذي ساعد في تراجع ضغوطي وهمومي وآلامي وإطفاء الضجيج في رأسي، حتى تمكنت من تقليل الصداع النصفي والقضاء عليه تقريبا، فلم يعد مشكلة مزمنة كل شهر وتغيرت حياتي للأفضل.
1: فيقلل التوتر، حيث ذكر الدكتور رأفت جرجس الطبيب النفسي المعتمد بولاية كاليفورنيا لموقع محطة فوكس نيوز الأمريكية، أنه يعتبر المشي في صمت وصفة لحجب الضجيج العالم وتأمل فريدا يمكن أن يحقق فوائد عديدة في أقل من 10 دقائق، كما يتعلم المشاركون فيه كيفية الحد من التوتر في المجالات المثيرة للقلق من العمل أو الأسرة أو ضغط المالي أو حتى أخبار التطورات العالمية. فالمشي في صمت طريقة مثالية لأخذ استراحة من طوفان المعلومات التي تتدفق إلينا باستمرار، فيحسن المزاج. فيقول جرجاس أيضا أن المشي في صمت يمكن أن يحسن المزاج من خلال الجمع ما بين حركة الجسم والتعرض للطبيعة، مما يسمح للدماغ بإفراز هرمون الأندروفين بشكل طبيعي، وبالتالي إزالة الضغوط واستبدالها بالتفكير الهادئ لتصفية العقل وجعل أفكارنا أكثر تنظيما وإيجابيا. كما أظهرت الأبحاث أن التواصل مع الطبيعة يقلل من هرمونات التوتر وضغط الدم ويهدئ مزاجنا ويزيد من الشعور بالرفاهية.
0: إضافة إلى ما ذكرت تسنيم، كذلك يعزز اليقظة الذهنية، فقد أشار جرجس إلى أن المشي في صمت يمكن أن يساعد في تعزيز اليقظة الذهنية من خلال الابتعاد عن الضوضاء وينمي شعور بالوعي والتواصل مع البيئة، كذلك يعزز الوضوح العقلي، يقلل من الاجترار أو الأفكار السلبية، مما يسمح للعقل والجسم بالتركيز على اللحظة الحالية مع الحفاظ على اليقظة والحد من التفكير المفرط والمتكرر الذي يمكن أن يسبب التوتر والقلق لاحقا. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية، نذهب إلى فاصل فني قصير ومثل ما نعود لكم.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
2: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي.
1: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى. وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
2: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
1: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
2: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
1: للتواصل على الأرقام
2: 7111-84987
1: أو 715-241-402
2: 778-056-435
1: أو 782-652-228.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: مستمعين وصولا إلى فقرتنا الإجتماعية لهذه الدراسة. تبدأ ملاحظات كثيرة داخل الفصول الدراسية ليس فقط من المعلمين وإنما حتى من الطلاب أنفسهم، فبعضهم يلاحظ من يجلس في المقاعد الأمامية ومن يفضل المقاعد الخلفية ومن يشارك كثيرا ومن يفضل الصمت، وأحيانا تتحول هذه الملاحظات البسيطة إلى أحكام عن شخصية الطالب ومستوى الدراسي. ومن بين هذه الملاحظات يعتقد الطلاب أن بعض الذي يختار المقاعد الأمامية هم الأكثر تفوقا وتركيزا واهتماما بالدراسة، بينما ينظر أحيانا إلى الجلوس في المقاعد الخلفية على أنها علامات على قلة الإهمال أو ضعف التركيز. لكن هل الأمر فعلا بهذه البساطة؟ فهل الجلوس في المقعد الأمامي يجعل الطالب أكثر تفوقا، أم أن الطلاب المتفوقين هم الذين يختارون المقاعد الأمامية لأنهم يبحثون عن مكان يساعدهم على التركيز؟ فهذه الفكرة بسيطة يا رحمة، لكن تفتح بابا أوسع للحديث على طريقة التي ننظر بها إلى أبنائنا وطلابنا. ولكن كيف يمكن لتفاصيل صغيرة داخل الفصل الدراسي أن يتحول أحيانا إلى حكم كامل على شخصية الطالب؟
1: نعم، ففي الواقع اختيار المقعد قد يكون مرتبط بأسباب كثيرة. هناك طالب يشعر براحة أكبر عندما يكون قريبا من المعلم، طالب آخر يفضل الجلوس في الخلف لأنه يستطيع التركيز بشكل أفضل هناك، وهناك من يختار مكانه بين

0: على أصدقائه أو بسبب الرؤية أو حتى لأنه اعتاد على المكان نفسه. لهذا أعزائي المستمعين، فإن مكان الجلوس وحده لا يمكن أن يكون معيار للحكم على الطالب. قد تجد طالب يجلس في الصف الأول لكنه لا يشارك كثيرا، وقد تجد طالب في آخر الفصل لكنه شديد التركيز ويحقق نتائج جيدة. قد يكون هناك طالب يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينسجم مع البيئة الدراسية، بينما يحتاج طالب آخر إلى طريقة مختلفة في الشرح حتى تظهر قدراته الحقيقية.
1: وهنا يأتي دور الأسرة والمعلم، فالأسرة لا تحتاج فقط إلى السؤال عن درجاتي والنتائج، وإنما من المهم أن تعرف كيف يشعر الطالب والطفل داخل المدرسة، وما الذي يساعده على التعلم، وما الصعوبات التي يواجهها. كذلك فإن دور المعلم لا يقتصر على تقديم الدرس، بل يمتد إلى فهم الفروق بين الطلاب، فليس جميع الطلاب يتعلمون بالطريقة نفسها، وليس كل طالب يستطيع التعبير عن قدرته بالطريقة ذاتها. ومن الخطأ أن نقارن بين الطلاب بناء على مظهر أو تصرف أو مكان الجلوس، فالطالب الذي يتحدث كثيرا ليس بالضرورة أقل ذكاء، والطالب الهادئ ليس بالضرورة أكثر أن يكون متفوقا، ومن يجلس في الأمام ليس ضروريا أن يكون أفضل من غيره، كما أنه من يجلس في الخلف لا يعني أنه غير مهتم. فهذه الأحكام السريعة قد تبدو عادية، لكنها أحيانا تترك أثرا في نفس الطالب، فعندما يسمع الطفل باستمرار أنه أقل من غيره أو أنه غير مجتهد أو أن زميله أفضل منه، قد يبدأ مع الوقت في تصديق هذه الصورة عن نفسه.
0: إذن لهذا فإن الطريقة التي نتحدث بها عن الأطفال والطلاب مهمة جدا، بدلا من أن نقول هذا الطالب ضعيف يمكن أن نسأل ما الذي يحتاج إليه حتى يتحسن، بدلا من أن نقول هذا الطالب لا يهتم يمكن أن نحاول معرفة السبب الذي يجعله غير متفاعل، وبدلا من أن نقارن طالب بآخر يمكن أن نساعد كل طالب على مقارنة مستواه الحالي بما كان عليه سابقا. فالهدف من التعليم ليس أن يكون جميع الطلاب نسخة واحدة من بعضهم، إنما ما يحصل كل طالب على فرصة لاكتشاف قدراته وتطويرها. التفوق الدراسي مستمعين في النهاية لا يرتبط بعامل واحد، فهو نتيجة مجموعة من العوامل، منها الاجتهاد والاستمرار والقدرة على تنظيم الوقت، كذلك الدعم الأسري مهم جدا، طريقة التعليم والحالة النفسية للطالب والبيئة المحيطة به. حتى الطالب المتفوق قد يمر بفترة يتراجع فيها مستواه، قد يكون السبب ضغط أو مشكلة شخصية أو فقدان للحماس، وليس بالضرورة أنه أصبح أقل قدرة.
1: وهنا تأتي أو تظهر أهمية أن تكون المدرسة والأسرة مساحة آمنة للطلاب، لا مكانا يشعر فيه بأنه مراقب طوال الوقت أو مطالب منهم بأن يكونوا الأفضل دائما. فالطفل الذي يشعر بأنه خطأه لن يجعله أقل قيمة، سيكون أكثر قدرة على المحاولة من جديد. فالطالب الذي يعرف أن أسرته تدعمه حتى عندما لا يحصل على الدرجة التي كان يتوقعها، قد يكون أكثر استعدادا للتعلم وتحسين مستواه. أما عندما يصبح النجاح مرتبطا فقط بالدرجات والمركز، فقد يتحول التعليم بالنسبة لبعض الطلاب إلى مصدر ضغط بدلا من أن يكون فرصة للنمو واكتساب المعرفة. ومن هنا ربما نحتاج إلى إعادة النظر في بعض التفاصيل التي نعتقد أنها تحدد شخصية الطلاب. فالمقعد الأمامي قد يكون مناسبا لطفل، والمقعد الخلفي قد يكون مناسبا لآخر. المهم ليس المكان وحده، وإنما ما الذي يحدث داخل هذا الطالب وهو يجلس في هذا المكان.
0: نعم فعلا، هذه الأسئلة أهم بكثير من السؤال عن مكان الجلوس. هل هو منتبه؟ هل يفهم؟ هل يشارك بالطريقة التي يستطيعها؟ وهل يشعر بالأمان؟ هل يجد من يشجعه عندما يواجه صعوبة؟ كما أن الطلاب أنفسهم يحتاجون إلى أن يتعلموا عدم تصنيف زملائهم بهذه الطريقة، فالاختلاف بينهم أمر طبيعي، لكن شخص أسلوبه، شخصيته وقدراته. قد يكون الطالب الذي لا يظهر أو يظهر تفوقه في البداية هو نفسه الذي يكتشف موهبته لاحقا عندما يجد البيئة المناسبة والتشجيع المناسب. في المجتمع عموما نحن أحيانا نميل إلى إطلاق الأرعى، نحكم على ظهره أو من طريقة حديثه أو من اختياره أو من تصرف واحد رأيناه منه، لكن الإنسان أكبر من موقف واحد، والطالب أكبر من مقعد يجلس عليه. ربما هذه هي الفكرة الأهم التي يمكن أن نخرج بها من موضوع المقاعد الأمامية، أن نتوقف قليلا عن البحث عن علامات سريعة نحكم من خلالها على الآخرين، نحاول بدلا من ذلك أن نفهمهم بصورة أعمق. فليس المهم أين يجلس الطالب وإن

0: حينما كيف يتعلم، كيف يتطور، وكيف نساعده على أن يصبح أفضل بكثير.
1: صحيح، وفي كل فصل دراسي هناك طالب يحتاج إلى تشجيع، وطالب يحتاج إلى ثقة، وطالب يحتاج إلى من يستمع إليه، وطالب يمتلك الموهبة لكنه لم يجد بعد من يساعده على اكتشافها. ربما يكون دورنا الحقيقي كآباء ومعلمين ومجتمع أن نمنح هؤلاء الطلبة فرصة، لأن التفوق لا يبدأ دائما من المقعد الأول ولا تحدده المسافات بين الطالب والسبورة، فالتفوق يبدأ عندما يجد الطالب من يؤمن بقدراته، وبيئة تساعده، وتعليم يفهم احتياجاته، وإرادة تجعله يستمر حتى عندما يواجه صعوبات. في النهاية قد يكون المقعد الأمامي مجرد مكان داخل الفصل، لكن نظرتنا للطالب هي التي يمكن أن تصنع فرقا حقيقيا في مستقبله. فلنترك للطلاب مساحة ليكونوا مختلفين، لنحاول أن نرى قدراتهم بدلا من أن نحكم عليهم من أماكنهم، لأن كل طالب لديه قصة، وكل واحد منهم لديه طريقته الخاصة في التعلم والنجاح. وربما لا يكون السؤال الحقيقي من يجلس في الأمام، بل ما الذي يحصل ويحصل على الفرصة والدعم والتشجيع حتى يتقدم إلى الأمام بحياته.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا كان حديثنا في هذه الفقرة، فقرة الاجتماعية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا لفقرة اليوم. وفي فقرة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤتمر أبل 2026 قائمة المنتجات المتطورة بين التأكيد الرسمي والتسريبات. إذا ما شارك مؤتمر أبل 2026 قائمة المنتجات المنتظرة بين التأكيد الرسمي والتسريبات، تتجه أنظار قطاع التقنية إلى شركة أبل مع اقتراب حدثها الخاص المقرر في 9 سبتمبر أيلول الجاري، والذي اختار له الشركة شعار مفاجأة وتألق. المؤكد حتى الآن هو موعد الحدث ووقته، إذا أعلنت أبل أنه سيبدأ عند الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، مع إتاحته للمشاهد عبر موقعها وتطبيق أبل تي في والبث المباشر على يوتيوب. وأنبا قائمة الأجهزة التي ستكشف عنها الشركة فلم تعلنها رسميا، وهو ما يجعل ما يدور بشأن المنتجات المقبلة مزيجا من تقرير وتقارير صحفية وتسريبات وتحليلات لسلاسل التوريد. وحدث مختلف في بداية عهد جون تريبنوس، يحمل مؤتمر هذا العام أهمية إضافية لأنه يأتي بعد انتقال منصب الرئيس التنفيذي من تيم كلود إلى جون ترينوس في 1 سبتمبر، وكان أبل قد أعلنت في أبريل الماضي أن نيروس الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول لمهندس الأجهزة سيخلف كود الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذية. ومن ثم يمثل حدث سبتمبر أول مناسبة لإطلاق رئيسها في عهد ترينوس، وإن كانت أبل لم ترتبط رسميا بين تغيير القادة وطبيعة المنتجات المنتظرة.
1: إذن كان ترينوس قد ألمح في رسالة داخلية إلى الموظفين بحسب موقع ذا فريج الأمريكي إلى استعداد الشركة لإطلاق كبير في 9 سبتمبر من دون الكشف عن الأجهزة التي ستظهر خلاله، لذلك يمكن وصف حجم الحدث بأنه جزء من التوقعات وليس إعلان رسمي مسبق عن المنتجات. آيفون 18 برو وبرو ماكس في صدارة التوقعات. في مقدمة الأجهزة المنتظرة يأتي هاتف آيفون برو 18 وآيفون 18 برو ماكس، حيث تقول شركة الأبحاث تريند فورس التايوانية إن أبل تتجه إلى تقسيم جدول إطلاق هواتف آيفون بدءا من هذا العام، بحيث تظهر الطرز الاحترافية في الخريف بينما تطرح الطراز القياسية لاحقا. وفقا للشركة يتوقع أن يشمل إطلاق الخريف هاتفي آيفون إلى جانب الهاتف القابل للطيف، في حين قد تؤجل الطرز الأخرى إلى الربع الأول من عام 2027.
0: فتشير التقارير المتداولة إلى تغيير في مكونات الهاتف، بينما معالج A20 برو المصنع بتقنية 2 ناتومتر وتحسينات في الكاميرا والبطارية، كما تتحدث التقارير عن إمكانية استخدام الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة، وهي تقنية قد تمنح المستخدم تحكما أكبر في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر، لكن هذه التفاصيل تبقى في إطار التقارير والتوقعات ولم تؤكدها أبل حتى الآن. وتبرز كذلك تقارير عن احتمال تغيير تصميم منطقة الجزيرة التفاعلية وتحسينات إضافية في البطارية إلى جانب ألوان جديدة. يضع الموقع ذا فريج الأمريكي هذه الوصفات ضمن أبرز التوقعات الخاصة بالطرازين الاحترافيين، مع الإشارة إلى أن أبل لم تعلن مواصفاتها رسميا. وأبل أول آيفون قابل للطي، فأما المفاجأة الكبرى المحتملة فتتمثل في أول هاتف آيفون قابل للطي، حيث تستخدم التقارير أسماء مؤقتة مختلفة للجهاز، فأبرزها آيفون فود أو آيفون إلترا، في حين تستمر أو تسمية تريند فورس حاليا آيفون 18 فلود بشكل غير نهائي. كما توقعت الشركة أن يكون الهاتف جزءا من إطلاق

وصل عشوائي جرام بسعته 12 ميجا بايت إضافة إلى نظام كاميرات مزدوج، لكن لا توجد حتى الآن مواصفات رسمية للجهاز أو حتى التأكيد رسمي من أبل لوجودها. إذن مستمعينا الكرام، ومع التسريبات وتحدثات عن التحسينات الكبيرة في المعالج والكاميرا والبطارية وتصميم آيفون الجديد، رغم تسارع قائمة التوقعات فإن بعض منتجات أبل المنتظرة قد لا تكون جزءا من الحدث، وتشير تقارير مختصة إلى أن أجهزة مثل آيباد ميني بشاد وبشاشة أوليد قد تأتي في وقت لاحق، بينما توجه منتجات أخرى مرتبطة بالمنزل الذكي أو سماعات إيروبورز المزودة بكاميرات ضمن خطط مستقبلية وليست بضرورة ضمن إطلاق 9 سبتمبر. وهنا تكمن أهمية التمييز بين ما تؤكد وما أكد رسميا وما المتوقع وفق مصادر مطلقة وهو ما هو من التسريبات غير المحسمة. فحتى الآن فالإعلان الرسمي الوحيد من أبل يتعلق بالحدث نفسه، فأما الأجهزة والمواصفات والأسعار ومواعيد طرحها فتظل رهينة لاستكشاف الشركة على المسرح. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع منوعات فقرة اليوم. وفي منوعات فقرة اليوم من لبنان، مبادرة منزلي غاز تنقذ ثمار لبنان من كسد الحرب وتراجع التصدير. وفي ظل تراجع قدرة المزارعين اللبنانيين على تصريف محاصيلهم بسبب الحرب وتقلص أسعار وأسواق التصدير، ظهرت مبادرة منزلية تسعى إلى تحويل الفاكهة التي يعزف التجار عن شرائها إلى منتجات طبيعية قابلة للحفظ، بما يوفر مواد إضافية ويحدد من هدر المحاصيل. فهذه تعتمد المبادرة على الاستفادة من كل ما تنتجه الأرض بما في ذلك الفواكه والأعشاب وبقايا عمليات التصنيع.
1: إذن تقول ماجدة صاحبة شركة فلورا هيل للجزيرة إنها بدأت مشروعها بعد التقاعد مستفيدة من خبرتها في التعامل مع المنتجات الطبيعية ومن رغبتها في استثمار ما توفره الطبيعة بأقل رأس مال ممكن. تعمل ماجدة على تحويل التفاح والخوخ والكرز والإجاص والتين إلى منتجات متنوعة، أبرزها ما تسميه عجينة الفواكه. هي منتج طبيعي خالص يعتمد على الفاكهة وحدها من دون إضافة السكر أو النشويات أو المواد الحافظة بحسب تأكيدها. تصرح أن إنتاج هذه العجينة يبدأ بغلي الفاكهة لنحو 3 ساعات لإزالة الماء والوصول إلى قوام مركز قبل مديها وتجفيفها، موضحة أن كل كيلوغرام من الفاكهة لا ينتج سوى نحو أو ينتج سوى نحو 100 جرام من المنتج النهائي نظرا لعدم إضافة أي مكونات أخرى.
0: وتعتمد ماجدة على التجفيف الطبيعي تحت أشعة الشمس، إذ تترك شرائح الخوخ في الهواء لنحو ساعة قبل جمعها ومدها وتجفيفها مجددا، فتستمر العملية نحو 17 يوما مع إدخال المنتجات إلى الداخل خلال الليل. فتؤكد أن هذه الطريقة تسمح بتجفيف الفاكهة من الجهتين وحمايتها من الغبار والحشرات، كما تتيح الاحتفاظ بها لنحو عام على أن تتقطع أو تقطع عند الحاجة إلى الاستهلاك. ولا يقتصر استغلال المحاصيل على ثمار الفاكهة، إذ تحولت المبادرة إلى الاستفادة من مختلف أجزاء المحصول. ففي موسم الكرز مثلا تستخدم الأعناق في منتجات أخرى، بينما تحاول أو تتحول البذور بعد غسلها إلى سمائد مثلا للشتاء وتسخينها التي قد تستخدم في الشتاء ولتبريدها أيضا في الصيف. وتتوسع المبادرة كذلك إلى أعشاب البرية والعطرية كاللافندر والنباتات التي تنمو في مناطق مختلفة، حيث تستخدم بعضها في التقطير، بينما تستغل المخلفات المتبقية في صناعة الصابون بالطريقة الباردة.
1: إذن يشار إلى أن خلف هذه المبادرات أزمة اقتصادية أوسع يعيشها المزارعون اللبنانيون، إذ يقول المزارع إسماعيل إن الحرب أدت إلى تراجع كبير في القدرة على بيع المحاصيل وتصديرها. يوضح أن بعض الفواكه أصبحت تباع بأسعار متدنية للغاية، حيث تراجع سعر صندوق التفاح من نحو 20 دولار إلى ما بين 17 دولار. يشير إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار لا يعني تراجع كلفة الإنتاج، فالمزارع لا يزال يتحمل نفقات الأسمدة والأدوية والعمالة، مما يجعل العائد في نهاية الموسم بالكاد يغطي جزء من التكاليف. يبرز تراجع أسواق التصدير باعتباره السبب الأبرز للأزمة مستمعين، حيث تؤكد شهادات المزارعين أن الاضطرابات الملاحية وتداعيات الحرب والإقليمية قلصت قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما أدى إلى تراكم الفائض وتراجع المبيعات بشكل غير مسبوق.
0: وكانت مصر من أبرز الوجهات التي تستقبل التفاح اللبناني، لكنها باتت تستورد كميات أكبر من تركيا، ووفقا له مما زاد الفائض والضغط على السوق المحلية الذي لا تستطيع استيعابه كل الكميات المنتجة، فتتراجع الأسعار أكثر. وفي ظل هذا الواقع باتت المبادرة المنزلية تقدم مسارا مختلفا للتعامل مع فائض الإنتاج، إذ لا تعتمد فقط على بيع المحصول طازجا، وإنما تحول إطالة عمره وتحويله إلى منتج ذي قيمة مضاعفة. وبينما لا تستطيع في هذه المشاريع وحدها حل أزمة التسويق والتصدير، فإنها تمنح بعض المزارعين فرصة للتقليل الهدر والاستفادة من ثمار كان مصيرها في السابق أن تبقى في الأرض أو تباع بأسعار لا تغطي كلفة إنتاجها الباهظة.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات. إذن نذهب الآن إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث في مثل هذا اليوم السادس من سبتمبر. شهد التاريخ أحداث مختلفة تركت أثر في مسيرة الشعوب والدول، نستعرض معكم أبرزها باختصار. إذن حدث في مثل هذا اليوم من العام 1492، أبحر كريستوفر كولومبوس من جزر الكناري متجها نحو المحيط الأطلسي في رحلته الشهيرة.
0: وفي عام 1522 عادت سفينة فكتوريا إلى إسبانيا لتصبح أول سفينة تكمل رحلة الدوران حول الكرة الأرضية.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 1885 توحدت بلغاريا بعد اتحادها مع إقليم الرومالي الشرقية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1939 أعلنت جنوب أفريقيا الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1961 صدر في الكويت القانون المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي مع تقسيم البلاد إلى 20 دائرة انتخابية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1965 اندلعت الحرب الهندية الباكستانية وشهدت مدينة لاهور قصفا خلال المواجهات.
1: إذن هكذا نصل إلى ختام جولتنا في أبرز أحداث السادس من سبتمبر، حيث يحمل كل تاريخ قصة وحدث ترك بصمته في صفحات التاريخ.
0: ووصلنا أنا وإياكم إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم، رافقناكم من الإعداد والتقديم أنا تسليم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل ناصر الأخبز. ألقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية

0: اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: مدرسة من جديد؟
2: مدرسة؟ من قالك أنها مدرسة عادية؟
1: كيف يعني؟
3: يعني معامل حاسوب تخليك أقرب لتقنيات اليوم ومستقبل بكرة، ومعامل علوم تخليك تشوف التجربة وتعيشها مش بس تقرأ عنها، وفصول ذكية ومكيفة لبيئة تعليمية أكثر راحة وتفاعل.
1: طيب وهذا الصوت؟
2: أنا ملعبك.
3: ملعب عشب، لأن يوم الطالب ما يكتمل بدون نشاط وحماس.
1: طيب متى أسجل؟
3: الآن. بدء التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 في مدارس الرشد الحديثة. تعليم حديث، بيئة متكاملة، وتجربة يستحقها أبناؤكم. مدارس الرشد الحديثة، هنا يبدأ شغف التعلم لأنك أنت المستقبل. العنوان مأرب بعد سوق بالعبود، تليفون 718-522-088 أو 780-007-6333. مدارس الرشد الحديثة، هنا يبدأ شغف التعلم لأنك أنت المستقبل.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الجيش جاهز يا قيادتنا، تجهز واستعد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: يا مطلع.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
2: يا ساتر في يوم هذي
1: كم شردوا وهجروا،
2: ويهلين يموتوا برد مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
3: السلام عليكم. يبدأ الحديث عن جرائم وانتهاكات الميليشيا الانقلابية من التعسف والابتزاز، ثم ينتهي عند العبوات الناسفة والألغام المدمرة التي تقتل بالعشرات، وما بين الابتزاز والتعسف والألغام صفحات سوداء للوجه المرعب الذي تختبئ الميليشيا الانقلابية خلفه.
4: ابني عمار الصبح بكير عمار أحمد بكير عالصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشنبة ولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوت خاص بعدين سوى متلي ولا دل تبو فيها دل بعدين ماذا نبحن احنا ما الواحد خرج بنا انت ترعى مع راسا شاوي ولا ذي شل لعبي وماذا نبحن احنا الحوت ما يروح مليل يهزر على احنا زراعة ماذا نبى الصبايا وماذا نبى الرجال وماذا نبى الناس احنا مزرعين زاهبنا في بلادنا لا نروح مكان.
3: الألغام والعبوات الناسفة ليست آخر وسيلة تفعلها الميليشيا الانقلابية للتنكيل

0: المدنيين، لكنها البارزة هذه الفترة، إذ نسمع بشكل شبه يومي عن عشرات الضحايا، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا الانقلابية في كل مكان.
1: المأساة الأكثر قساوة في حياة اليمنيين هي الألغام التي حصدت الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين. حقول من الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظات عدة يتم التعامل معها بجهود متواصلة ومكثفة يقوم بها المركز الوطني لنزع الألغام ومشروع مسام السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني. المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد أمين صالح العقيلي قال إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مساحات واسعة من البلاد، مشيرا إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من 1,000,000 لغم، تم نزع أكثر من 500,000 لغم حتى اليوم، وأن الألغام التي زرعها الحوثي متنوعة، منها مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد. الحوثيين زرعوا بكثافة عبوات ناسفة تعمل بالريموت كنترول أو بواسطة دوائر كهربائية أو بالأشعة الحمراء، وأنه تم تسجيل أكثر من 6,000 ضحية من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال. وبحسب تقييمات البرنامج فإن أكثر المناطق المتأثرة بالألغام هي الساحل الغربي ومحافظات تعز وعدن وأبين والجوف ومأرب وشبوة وحجة ومحافظة الضالع. ولفت العقيل إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام بطريقتين، الأولى منظمة بموجب خرائط والثانية عشوائية شملت كل المناطق، مشيرا إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه عمل البرنامج، منها عدم المقدرة على الوصول إلى جميع المناطق نتيجة استمرار الصراع وعشوائية زراعة الألغام وعدم توفر خرائط لنزعها.
0: ومنذ أشعل الحوثيون حربهم الغاشمة عاملت الميليشيا الإرهابية على زراعة حقول لا متناهية من الألغام بشكل يستهدف المدنيين على وجه التحديد، الألغام التي أدت إلى حصد أرواح المدنيين في مناطق مختلفة، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
2: أحرموني زوجي وأحرموني عيالي، أرحموني أرحم الراعمين، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. كنا جالسين احنا في بلاد احنا تحت حيس متعززين متكرمين والحمد لله لا ننقص شيء، وزوجي مع دبابة نارية يخرج يشتغل يجيني الساعة 8 الحمد لله، كفي على عياله 8 وبنت 9، وضق اليوم جاء من نفس اليوم رايح واتي بالركاب شل معاه 2 وخرج الحيس، نزل تحت دار الدوبلة تحت القصر دعس على لغم افتقر باللغم الألغم هذه اللي دي سووه الحويتة، خبرحني ان زوجك عادو لسه حي معي 2 عيال شباب، شل الدبابة الثانية وخرجوا بعد الحبوهن، لما انا شل ابوهن طلعوا على الدبابة لفوا بالدبابة كده دقس على لغم، كانوا 3 كلهم ضحايا بسبب الحويتة، هذوني اللي خبروني إن زوجك افتقربوا لغم وعيالك شلوا تبعوا الاثنين 3، أعطاني صدمة 3 أيام واسعفوا بي للمستشفى لنتكلم ولا أحكي، بعد 3 أيام كنت أطرش دم أطرش دم أطرش دم، ردون عواد للدكتور أمي فقدت قلبها راحت، أنا شفت بعيني لغم لي قدام البوابة، قلت له لما تلغم لنا قدام البوابة أنا عندي عيال صغار، قال لي لو كنت خايف اخرجي.
0: الميليشيات الحوثية تعتمد على زراعة المتفجرات والألغام المحرمة دولياً في سياسة ممنهجة من أجل استهداف الأبرياء وإيقاع أكبر قدر من الضحايا كسياسة انتقامية من المدنيين في ظل نزيفها المستمر في صفوفها وخسائرها اليومية بالعشرات من مسلحيها، كما تموه الكثير من الألغام بأشكال ووسائل لا تخطر ببال.
3: وجدنا ألغام بأشراك خداعية،
4: يعني يضعوا فيه صاعق
3: ويضعوا فيه الخداع، بس الخداع على خداع تخرج اللوم وقره. والحمد لله المهندسين قاموا بتعامل بكل ثقة وتم تأمينه، وعندنا يستطيعوا أن يأمنوا من هذا النوع.
0: إقدام الميليشيا الحوثية على هذه السياسة الخبيثة يعبر عن حجم إرهابها للدرجة التي كبدتها من العناصر الكثير، فأحياناً تكون كلفة هذا الإرهاب كبيرة، فقد ينشرون الألغام في منطقة ما وتكون وبالاً عليهم بعد ذلك نظراً لطريقة العشوائية التي يزرعونها بها. نستمع لحديث مدير المشروع السعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية مسام أسامة الكصيبي، وهو يتحدث أكثر عن عشوائية الميليشيا في زراعة الألغام وعدم وجود خرائط.
5: العشوائية اللي زرع فيها الحوثي الألغام في اليمن هي عشوائية اختيار المناطق، يعني
6: كيف؟
5: لم تزرع الألغام في مناطق محددة، إنما زرعها في كل المناطق اللي دخل فيها الحوثي، واستخدم حتى في بعض المناطق، ونحن عندنا معلومات مؤكدة على الشيء هذا، استخدم أطفال لزراعة هذه الألغام بدون خرائط، بدون إحداثيات، بدون هدف محدد. الهدف منها هي إرهاب المواطن والشعب اليمني والتأثير عليه لسنوات قادمة، لأن وجود الألغام في الأرض، أنت حاصرتي الدولة، حاصرتي الشعب، حاصرتي أهالي المناطق، حاصرتي المدارس، البنية التحتية، البساتين، بأن لا يمكن الوصول إليها حتى يتم التخلص من هذه الألغام. هنا كانت العشوائية بأن كانت في كل مكان، وبدون الزراعة العسكرية، إذا نحن بنسمي الزراعة العسكرية، الزراعة العسكرية يوجد فيها إحداثيات، يوجد فيها خرائط، الهدف منها شيء محدد. إنما الزراعة في اليمن لا، الزراعة في اليمن هي أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الضحايا وإرهاب الشعب اليمني المتواجد في هذه المناطق.
0: توثق منظمات حقوقية مقتل العشرات من الأطفال الذين يدفعون ثمناً باهظاً نتيجة للألغام التي يزرعها الحوثيون والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب.
7: نسبة القتل في الأطفال جراء انفجارات الألغام في محافظة تعز يزيد عن 223 طفل. نسبة إصابة الأطفال جراء انفجارات الألغام يزيد عن 465 طفل في محافظة تعز. زرعت الألغام في محافظة تعز في مناطق الرعي وفي الأودية وفي مصادر المياه.
0: ويتحدث خبراء أن الألغام الأرضية الحوثية تمثل تهديداً مستمراً لأطفال اليمن من خلال حرمانهم من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة والمراعي.
2: صبح بدري حرق، فتحنا الشوارع حرق قرعة وأنا سبرته لعبي وشلله. أبني عمار الصبح بكرعة، عمار أحمد بكرعة الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشنبة ولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوت. بعدين ما ذنبح نحن ما الواحد خرج بنا تطرعة مع راسا شاوي ولا ذي شل لعبي، وما ذنبح نحن الحوت ما يروح مليل يهزرع لحنا زراعة، ما ذنب الصبايا وما ذنب الرجال وما ذنب الناس، احنا مزرعين زايبنا في بلادنا لا نروح مكان.
0: خلال العام الفائت متابعينا الأعزاء، رصد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في مدينة الحديدة مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيا الحوثية، وتشير تقارير إلى زراعة الميليشيا قرابة 2 مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية. ويشير التقرير إلى أن ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي توزعوا في عدة محافظات يمنية، تصدرتها محافظة الحديدة، تلتها تعز، ثم البيضاء وعدن ولحج.
8: الموت مزروع هنا حتى بين حبات الأرز المتناثرة في شركة مطاحن البحر الأحمر بالحديدة. تفخخ الحياة بألغام زرعتها ميليشيا الحوثي، بينما يخوض الجيش الوطني رحلة لتأمينها. في مدينة الحديدة أو بتلك الأجزاء التي استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها. تم اكتشاف كميات كبيرة من الألغام المزروعة في المصانع وحتى داخل طفايات الحريق وأكياس المواد الغذائية في عدد من المناطق بالمدينة. الأمر ذاته يحدث في المدارس، حيث أقدمت الميليشيا على تحويل مدرسة الشرف بالمدينة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها. أما عن كمية الألغام المزروعة من قبل الميليشيا، فآخر إحصائية رسمية إلى أن مسلحي الحوثي زرعوا حوالي 1,000,000 لغم في أنحاء متفرقة من اليمن، وسقوط أكثر من 1,194 قتيلاً و2,287 مصاباً جراء الألغام، معظمهم من المدنيين. تحرص ميليشيا الحوثي إذن على أن تخلف الموت وراءها، فمن لم تقتله بالرصاص والقذائف فجرته بالألغام.
0: تشير تقارير حكومية أن الألغام الأرضية منتشرة على نطاق واسع، لدرجة أن إزالتها كلها قد تستغرق عدة عقود. ويؤكد اقتصاديون أن الألغام الأرضية في اليمن لها عواقب وخيمة على حياة المواطنين اليومية، مما يمنعهم من التغلب على العديد من الآثار السلبية للفقر. والمتابع يجد أن الحيوانات أيضاً لم تسلم من ألغام هذه الميليشيا.
6: يعاين عبد الرحمن وأصدقائه وأقاربه الجمل الخاص بهم في تلك المنطقة. هذا الجمل ضربه اللغم صباح اليوم وهو يرعى بين الجمال الأخرى، لا يستطيعون إخراجه في هذه اللحظات بسبب أن المنطقة خطيرة جدا ولا يستطيعون دخولها بسبب زراعة الحوثيون أو الحوثيين عددا كبيرا من الألغام بشكل عشوائي. إبراهيم أو عبد الرحمن، حدثنا عن ماذا حدث لهذا الجمل والحلال الذي كان يرعى الخاص بك.
9: والله الجمل هذا خرج من الهبل كامل، خرج في المنطقة هذه، والمنطقة هذه فيها ألغام، بس احنا مجبورين ان نرعى فيها، ما قابلنا ان فيها ألغام، وفي هناك ما فيش ألغام، وهناك فيها ألغام، وهناك ما فيش ألغام.
10: بالنسبة للألغام في هذه المنطقة، قدام حوالي 6 أو 7 شهور خرج شخص ترك زوجته وأولاده، تمام، وخرج يشتي يتوضى يصلي صلاة العصر، مات، داس على اللغم قرح، أجينا لفلفناه يعني لحم، ما عاد باقي منه ولا حاجة.
6: إذن عبد الرحمن وغيره من الذين يملكون حلالا أو مواشي هنا في هذه المنطقة يعانون بشكل كبير. هذا الجمل الذي بترت أجزاء من أقدامه قدم من المنطقة المحيطة من المنطقة الأخرى، حيث مليئة بالألغام، وذهب إلى تلك المنطقة ولم يستطع التحرك منها. المنطقة الأخرى أيضا مليئة بالألغام لأنه الأهالي يعرفون جيدا حادثة وقعت في تلك المنطقة، حيث ضرب لغم بقرة وفي وقت ما من الأوقات السابقة، وما بين الفترة والأخرى يكون هنالك أعداد كبيرة من الضحايا بسبب ألغام الحوثيين العشوائية التي يزرعونها في أماكن متفرقة من أماكن وجود المدنيين.
0: يجمع خبراء الاقتصاد أن إزالة الألغام الأرضية ليست ضرورية فقط لمنع الموت والإصابة، ولكنها ضرورية أيضا حتى يتمكن أبناء الشعب اليمني من إعالة أنفسهم والبحث عن أرزاقهم في وقت تواجه فيه البلاد العديد من الأزمات المتداخلة. وما دامت الميليشيا تسيطر على مناطق جديدة، فإن الموت سيظل يوزع في بيوت اليمنيين حاضرا ومستقبلا. كونوا متابعين على حذر، خاصة أولئك الذين عادوا إلى مناطق حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واستمروا في توعية أبنائكم ومجتمعاتكم ألا يلمسوا أيا من تلك المواد المشبوهة حتى لا يقعوا ضحية لعبوات الموت والدمار. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
12: يا ساتر في يهودي
11: كم شردوا وهجروا،
12: يا هل يموتوا برد مبادرين طول عمارنا،
13: تسنى في كل مكان، والله ما قل احنا الحوثيين عيش مثل الناس.
11: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، ليس هناك أفضل من الوضوح في التعامل، ففي الوضوح فوائد عديدة، من ذلك أن يعرف كل من الفريقين حدوده فلا يتعداها، أن يلتزم المتعاملون بما اتفقوا عليه فترتاح النفوس، وأن تنسد أمام المتلاعبين طرق الاحتيال والفساد. أيها المستمعون، القرآن الكريم علمنا أن نعمل في ضوء الشمس دون مواربة أو ختل، فنحن ندعو إلى الله بطريقة واضحة يراها من يريد أن يراها، ويتبعها من يريد اتباعها من أهل الفطانة والعلم والطوية النظيفة. ولهذا فالله سبحانه وتعالى علم نبيه الكريم أن يكون قدوة في الوضوح. ولما كان حديثنا إليكم اليوم في الوضوح في المعاملة، فإننا سنقرأ عليكم عددا من الآيات الكريمات التي تتحدث عن هذا المضمار وهذا السبيل. فإذا الله عز وجل علم رسوله الكريم أن يكون قدوة في الوضوح. قال الله عز وجل: قل أي يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما شعيب عليه السلام أو الرجل الصالح في مدين الذي سقى موسى عليه السلام لابنتيه غنمه، فقد أراد أن يزوج موسى ابنته، فكان شرطه واضحا. لهذا أيها الإخوة، ما أحسن وما أجمل وما أرقى أن يكون كل واحد منا واضح في تعامله، واضح في تصرفاته، واضح في مواقفه. لا ينبغي للإنسان أن يظهر ما يبطن وأن يبطن ما يظهر، وإنما ينبغي عليه أن يكون واضحا. ولهذا موسى عليه السلام قال له شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك.

عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. انظروا إلى الوضوح، انظروا إلى الوضوح في التعامل. ولهذا هذه شروط واضحة ليس فيها لبس، وعلى مثل عين الشمس فاشهد كما يقال. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ومكثت عنده فترة، ثم لم يتفقا فطلقها، وكان زيد مملوكا لأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوجها، فأعتقه وتبناه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر زيدا أن يمسكها فلا يطلقها، وهو يعلم أن الله سيبطل التبني وأحكامه بتطليق زينب بن زيد وتزويجها للرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن الدين لا يمكن أن يكون فيه غموض وإبهام، نزلت هذه الآيات موضحة الأحكام دون حرج ولا خجل. فالحق أحق أن يتبع أيها المسلمون، ولا يصح إلا الصحيح. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه

على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى المسلمين خيبر فملكوا الكثير الكثير، ورأت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنه الزيادة في النفقة ليتمتعن بسعة الدنيا ونعيمها وبهرجها الزائل. فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلحاقهن وإلحاحهن في السؤال، فنزلت الآية واضحة تبين ما على نساء النبي أن يكن. اسمعوا إلى هذه الآيات.

تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

0: يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
1: أيها المسلمون المستمعون الكرام والمستمعات، في هذه الآيات وضح الله لهن مكانتهن العظيمة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهن قدوة لنساء المسلمين توضيحا بينا، فرضين كلهن برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وحبيبا، وقلن كلهن بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنهن وأرضاهن. وليس المسلمون والكفار سواء في المعاملة في المجتمع المسلم. صحيح أن لغير المسلمين في مجتمعنا حق المواطنة والعيش الكريم والأمان، إلا أنه لا ينبغي أن يكونوا على قدم وساق مع المسلمين، لا في الدنيا ولا في المسلمين في كثير أو قليل، لأن الله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما أشد وضوح معاملة المطلقات في هذه الآيات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكثير من النساء أيها المسلمون الكرام هربن من المجتمع المكي المشرك إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية، فجاء أزواجهن أو إخوتهن يستردوهن بموجب الاتفاق المبرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المتفق عليه بحق الرجال للنساء وجعل لهن امتحانا يعرف به المسلمون إن كنا مؤمنات حقا أو هربنا لأمر ما. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وقال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أيها المسلمون، هذه الآيات كانت موضحة تمام التوضيح لمعاملة النساء المسلمات اللواتي هربن إلى المجتمع المسلم، والنساء اللواتي ارتددن إلى الكفر، وكيف يدفع للمسلمات الجديدات مهرهن، وكيف إن كان ممكنا استرداد ما دفعه المسلمون من مهور النساء اللواتي عدن إلى مكة مرتدات. وضوح وتنظيم ودقة في المعاملة، وكي يبتعد المسلمون عن الحرج. ولهذا يجب البر بالوالدين ولو كان مشركين، ولا يكون الشكر لله إلا مقرونا مع الشكر لمن أحسن إليك وهم الوالدان، ولكن للبر حدود لا يمكن تخطيه، خاصة إذا كانت حدود الله سبحانه وتعالى. ونرى الوضوح كذلك في التعامل مع من يرتكب فاحشة الزنا، فإن كان الزاني والزانية غير محصنين فكيف يعاقبان؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بمن يقترن الزاني والزانية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن ما عقوبة من يقذف المحصنات دون وجه حق؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل تبقى العقوبتان المعنوية في الدنيا والنار في الآخرة إن تاب القاذف؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لا، إنما يعود الأمر إلى مجراه بعد التوبة، فتنتفي عنه صفة الفسوق حين يعترف أنه أخطأ. فإن كان القاذف الزوج نفسه فما يكون من الزوجين؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، يفرق بين الزوجين المتلاعنين فراق بينونة كبرى، ويكون أحدهما قد باء بالخسران الأبدي إلا إذا كانت المرأة زانية واعترفت فرجمت فقد طهرت وتابت توبة نصوحا. إن الغوص في أعماق القرآن والقراءة فيه بإمعان يجلي للمستمع كنوزا من الأمثلة في كل أسلوب تعليمي من أساليب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، نولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، حتى الملتقى، لكم أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

أنت سبحانك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد.